0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: نواصل الحديث في هذه الحلقة من برنامج العمانيون والبحر حول تطور الآلات والأجهزة الملاحية الخاصة بقيادة السفينة العمانية، والتي استخدمها العمانيون في سفنهم الخشبية، والتي جاءت العديد منها نتيجة الخبرات الملاحية الطويلة ومن خلال المشاهدة والتجربة، حتى وصل الربابنة والصناع إلى مرحلة التدوين الكتابي وتوظيف تلك الخبرات الملاحية والتفكير في إيجاد الآلات واكتشاف الآلات.

0: الآلات أيضا الساعة الرملية، واستخدمت لتحديد الفترة الزمنية التي قطعتها السفينة، كما سنتطرق في هذه الحلقة إلى الغمازي، وهي عبارة عن قطعة خشبية لتحديد اتجاه الرياح، وكذلك من الأجهزة التي طورها العمانيون الجنادل أو القنادل، وهي ألواح خشبية مسطحة خاصة بمقاومة اتجاهات الرياح، وتساعد السفن على زيادة سرعتها. وللتعرف على تلك الآلات والأجهزة الخاصة بقيادة السفينة العمانية، نواصل الحديث مع الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الذي قال:
1: أعزائي مستمعي إذاعة سلطنة عمان، نعود إليكم استكمالا للحلقة السابقة حول تطور الآلات والأجهزة في السفينة العمانية. هنا كذلك نستكمل هذا الحديث حول تطور ما يخص الأجهزة الملاحية. من ضمن هذه الأجهزة التي تطورت في صناعة السفينة من غير الكمال ومن غير الباطل، استخدموا ما يسمى بالساعة الرملية لتحديد الفترة الزمنية، بحيث أن لما ينتهي الرمل يكون هو قطع مسافة محددة، ويعرف هذه الساعة يعني الرمل ينتهي في خلال دقيقة 60 ثانية، يحسب نفسه كم جيرة مشى، يبدأ يجري معادلات الرياضية التي موثقة عنده، ويستطيع أن يحدد سرعته. الجيرة هي المسافة ما بين عقدة وعقدة الموجودة في الحبل الذي يمتد ما بين اللوح المثلث الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة في جهاز الباطري، وهذه الجيرة تعتمد على حسب السرعة، وتعتمد هناك جيرة نوعين، هناك الجيرة الكبيرة والجيرة الصغيرة، والجيرة الصغيرة طبعا المساحة المسافة ما بين عقدة وعقدة تكون أقل، بينما الجيرة الكبيرة هناك تعتبر مسافات أكبر، وهذا تعتمد كلما زادت سرعة السفينة يستخدم الحبال ذات الجيرة الكبيرة، وإذا كانت السرعات بسيطة لظروف حدا كم عاكسة تجاه الرياح أو عاكسة تيارات مائية فتكون السفينة سرعتها أقل، فيحتاج إلى الجيرة الصغيرة بالباقي الجيرة الصغيرة. هناك جهاز آخر معنا اخترعه البحار العماني والنوخذة العماني اسمه القمازي، والقمازي عبارة عن قطعة خشبية تثبت على قاعدة ويقعد فيها نوع من القطن الخفيف، ويوضع مع حركة السفينة لتحديد اتجاه الرياح، يعني إذا كان الرياح قوته واتجاهه من أي جهة من أي جهة، يستطيع من هذا الجهاز من خلال حركة هذه القطن أو الريش القطن يستطيع أن يحدد اتجاه الريح بالضبط، باستخدام جهاز آخر يسمى وردة الرياح. ووردة الرياح هو عبارة عن لوح داير الشكل مقسم إلى درجات محددة تعادل 360 درجة، وبناء على يوضع هذا القمازي على قاعدة هذه الدائرة وردة الرياح، ومسار أن يحدد اتجاه الريش أو الريش الخاصة بقطن القمازي، يستطيع أن يقول نحن على اتجاه من الشرق أو الجنوب الشرقي أو الشمال الشرقي، أو يستطيع أن يحدد اتجاه الرياح، وبذلك يستطيع أن يحدد مساره بعد ذلك إذا كان اتجاهه بعكس اتجاه الرياح، أو إذا كان مساره موازي أو مجانب، يعني يأخذ جانب آخر لاتجاه الرياح. عندنا كذلك من الأجهزة التي طورها العماني جهاز عرف باسم القنادل، وهو اتجاه خاص بمقاومة التيارات الهوائية. السفن العمانية القديمة وخاصة سفينة السنبق لما بدأت المنطقة الجزء الخلفي من السفينة الذي يعرف باسم الرقعة، إن الجهاز مقاومة الرياح الذي وجد فكر فيه جهاز النوخذ العماني أو الصانع العماني بالأحرى في صناعة السفينة، بناء على طلب النوخذ بما لاحظه ورصده من سرعة السفينة من عدمه. كانت السفن خاصة السفينة في القرن السادس عشر بدأ العماني يصنع السفينة ذات المؤخرة المربعة أو تسمى الرقعة، وبدأت هذه الصناعات بدأت بسفينة السنبوق، وكانت الرقعة فيها جزء على جانب زائد على جانبي السفينة، فكانت التيارات الهوائية تأتي مباشرة. فأثناء تقدم السفينة لوحظ أن السفينة بطيئة، والسبب اللي اكتشفوا أن التيارات الهوائية تصطدم بهذه الألواح الزائدة الجانبية، فتكون عامل صد لحركة التيارات الهوائية،

0: فتؤخر السفينة. في سفينة البغلة وسفينة القنقة بعد ذلك أضافوا إليه ما يعرف القنادل. القنادل اللي عبارة عن ألواح مسطحة تميل في الجزء الزايد على بطن السفينة، بحيث أن لما تأتي الرياح مباشرة تيارات هواية تنزلق على هذه الألواح وتتجه بعيد وتزيد من سرعة السفينة وما تعيق من تقدم السفينة. وهذه أحد الطرق وأحد الوسائل التي لجأ إليها الصانع العماني لزيادة سرعة السفينة، وهذه كانت من ضمن الميزات في سفينة القنقة والبغلة. وكثير من الأخوان يعني من الطرائف أن بعض الأخوان في أحد الدول القريبة في المنطقة اشترت سفينة قنقة، وبعد ذلك أزال هذه القنادل أزالها، وتصادف وجود نوخذ عماني من صور، فقال لي يا أخي أنتوا على صور ذبحتونا سفينة القنقة، سفينة القنقة حتى ما تمشي في البحر واقفة ما لها سرعة. فهذا النوخذ العماني قال لي يا أخي مستحيل السفينة القنقة ما نسرع السفن، خلينا نشوف السفينة. لما شاف السفينة قال وين القنادل؟ قال انت رسول تحب الزينة وما الزينة والنقوش ما النقوش، احنا نحب الاشياء شليناها برا. قال زين عيدوه ركبوه وخلاص بنطلع. ركبوا عادوا القنادل وثبتت وطلعت السفينة، زادت سرعة السفينة. فقال له هذه اللي انت اللي رميتين هي اللي ساعدك على انطلاق السفينة بسرعة، لانك انت رميتها فاصبحت تيارات الهواية تعيق تقدم سفينتك. فقال انتم عندكم علم هالاعمال احنا ما نعرفه. فهذا يدل على مدى تعمق الإنسان العماني في تيارات البحرية وفي تيارات الهواية بالنسبة للسفينة ومدى تأثيرها. من ضمن الطرق الطريفة كذلك في عمان في تطور الآلة وتطور الأجهزة وتطور أدوات الصناعة طرق تجهيز الأخشاب. من ضمن طبعا نحن نعرف الأول يعرف الكثير أن هناك الأخشاب يعني في عمانية وفي أخشاب تستورد من الهند أو تستخرج من أفريقيا، ويعرف الجميع أن خشب الساق أو خشب التيك ومن أقدم أنواع الأخشاب اللي استورده العمانيون من الهند، ويعتبر من أفضل وأجود أنواع الأخشاب في صناعة السفن. إلا أن يضطر أحيانا يلاحظ أن هذه السفن تكون الأخشاب لا تتوفر لظروف الماء، ظروف الحروب، ظروف التيارات، ما ظروف مشاكل الطبيعة، فيبدأ يفكر العماني في الاستفادة من الأشجار أو الأخشاب المحلية. وليس هناك أخشاب كبيرة أو أشجار كبيرة الحجم يمكن الاستفادة من الواحة مثل خشب القاف، ولكن خشب القاف فيه عيب كبير جدا إن أخشاب الجزء الداخلي من أخشابه يعتبر من ساق الشجرة يعتبر لين، وهذا اللين ساعد على انتشار البكتيريا فيه فوجوده أصبح ضعيف. فكيف فكر هذا الأستاذ أو الصانع السفن العماني في ولاية صور للتغلب على هذه المشكلة؟ أخذوا بقطع هذه الأشجار ثم قمرها في مياه البحر لفترة تستمر من 12 شهر إلى 14 شهر. هذا القمر يساعد على أن الشجرة تمتص الأملاح، والأملاح تغذي على البكتيريا وتساعد على تصلب الشجرة، ولما تساعد على تصلب الشجرة أصبحت الألواح صالحة لصناعة السفن. هذه كانت أحد الطرق التي استخدمها العمانيون في صناعة الشط. هناك طبعا شجر القرط في عمان من الأشجار الجيدة في صناعة السفن، هناك شجر السمر، هناك شجر السدر، كل أشجار ساعدت على صناعة السفن العمانية. من ضمن الأدوات والآلات التي طورها الإنسان العماني الدفة، نحن نسميه السكان في السفينة. السكان بدأ بقطعة خشبية توضع بجانب مؤخرة السفينة ويكون ممسك بها هذا البحار طوال الفترة، وهكذا سارت السفينة طوال عصورها السابقة ما قبل الميلاد حتى بداية العصر الميلادي عندما بدأ في صناعة القرن الثالث الميلادي والرابع الميلادي بصناعة البدن، بدأ يفكر في عملية صناعة أو إضافة القطعة الخشبية مباشرة. فوضع السكان مباشرة في الميل الخلفي أو الجزء الخلفي من السفينة، ولكنه اضطر أن يكون لها حبلان جانبيان يسمى بالميرة، وهذا الحبلان يظل هو ماسك بهم طول الوقت أو رابطهم في قدمي طول الوقت عشان يقدر يحرك ولا يتعب أو يقدر يعني ممسك بهم بحيث أن السفينة ما يتغير اتجاهها، وهذه عملية متعبة. في المرحلة الثانية أو الثالثة فكر في قطعة خشبية تعرف باسم الكانة والكان هذه قطعة خشبية ممتدة من أعلى رأس السكان السفينة في المؤخرة إلى سطح السفينة الخلفي، ويمسك بها البحار أو قائد السفينة ماسك الدفة، ويغير اتجاه الدفة أو اتجاه السفينة من اليمين للشمال على حسب أوامر النخبة. ولكن كانت لها مشكلة أيضا، المشكلة إن أصبحت البحار هذا ممسك بالدفة طوال فترة تواجده، فيكون في نوع من التصلب في العضلات، من الشد في العضلات، من الإرهاق بالنسبة لهذا السكوني. وإذا غفل قليلا أو أرخى أي شيء تغير اتجاه السفينة. ففكر في قضية السكان الدائري أو الشرخ الدائري، وهنا فكر في تطوير في سفينة القنجة والبغلة عن طريق عمل وجود ثقب مباشر من مؤخرة السفينة يدخل إلى داخل السفينة. وهناك ركبت 4 بكرات، بكرتين في الخلف وبكرتين في الأمام، ووجدت بينهم حبال، وهذه البكرات الحبال تجتمع على عصا تثبت الشرخ الدائري أو الجزء الدائري من السكان أو المقود. وبلفة هذه الحبال على هذه القطعة أصبح وجود هذا الشرخ بالثماني ريش أو 6 ريش على حسب النوع والحجم أنه يكون سهل القيادة، فإذا استطاع أن يمسك بيده وتعبدته يستطيع أن يثبته بقدم. كذلك وجد له عصري تساعده على تثبيت الدقال المقود بحيث أنه يتحرك. كل هذه التطورات بالمراحل في هذا الجزء، هذه كانت أفكار، وكانت الكثير من الأفكار العمانية تم توظيفها. الجزئية الأخيرة التي سنتطرق إليها الرافعات. اعتمد الإنسان العماني في السفن القديمة على القوة البدنية في رفع الأثقال أو الشحن البضائع إلى السفينة، ولكن مع زيادة حجم هذه البضائع واحتياج إلى قوة بشرية أكبر بدأ يفكر في وجود رافعات مباشرة، فوجد البكرات الموجودة في أعلى الصاري وبدأ يحمل الثقل. لكن أصبحت هذه البكرات لا تستطيع أن تحمل يعني حمولة زائدة، تطورت الحمولات بحيث أصبحت بالطن أو بالنص طن أو ما يزيد على ذلك قطعة واحدة. ففكر في وجود الدوار، والدوار هو جهاز يوجد في أمام الشتري في عند بين الدقل وقافود اللي هي البكرة الرئيسية الثابتة، وبدأ العبيدار عفوا وبدأ يحرك هذه الدوار بعصي، والعصي كذلك تسمى كانات مفرد كانة، ويبدأ الحبل مربوط به العبيدار والعبيدار مربوط بالبكرة الجامعة، وبدأ أصبح شخصين أو 3 أو 4 بأقصى عدد يستطيعوا أن يحملوا رفع كان يحتاج إلى 20 أو إلى 15 رجل أصبح الآن يرفع. هذه الأفكار عايشها الإنسان العماني طوال فترة مراحله من خلال تطوير لأجهزة السفينة وأدواته، كما طور في السفينة طور الأدوات المساعدة له في أثناء عمليات بحره.
1: العمانيون والبحر.

0: تطرقنا في هذه الحلقة إلى الجنادل، وهي أداة مهمة في السفينة، خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية. وهي أداة مهمة في السفينة خاصة بتقنية مقاومة التيارات الهوائية عند إبحار السفينة. فقد كانت السفن العمانية في مرحلتها الثالثة من التطور، وذلك باستخدام المسمار ذات مؤخرة مربعة الشكل أو دائرية، وخاصة سفينتي الغنجة والبغلة، حيث تمثل منطقة الرقعة مشكلة أثناء الإبحار، وذلك لوجود ألواح زائدة ما بين جارية صنجريري والكيتات. هذه الألواح تصطدم بها الرياح الجانبية أثناء شق السفينة مسارها. وللقضاء على هذه المشكلة أضاف صناع السفن قطعا خشبية تسمى الجنادل، صنعت من حناءات تساعد على انسياب التيارات الهوائية وتشتيت الرياح التي تصطدم بذلك الجزء من السفينة، وبالتالي لا تتأثر سرعتها.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
9: مجال أرض السفن.
2: مجال
9: ميناء السفن. مجال
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
9: مجال.
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم الحديث عن تاريخ مجان القديم، وطبعا في الحلقات السابقة تكلمنا عن عدة مجالات من تاريخ مجان، من بينها تطور التجارة في مجان، تطور الملاحة، تطور الزراعة، تطور النظام السياسي والنظام العسكري، وتكلمنا أيضا عن التسلسل الحضاري لمجان. في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى نبدأ الحديث عن الصناعات القديمة في مجان، وطبعا الصناعات متنوعة ومختلفة، منها صناعة الفخار، صناعة النحاس، صناعة السفن وغيرها، صناعات متنوعة وكثيرة جدا. ونبدأ اليوم بالحديث عن صناعة الفخار. طبعا إنتاج الفخار في مجان بدأ منذ بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا صناعة الفخار قد تكون في المنطقة سابقة لهذا الفترة، في حضارة بلاد الرافدين وغيرها، طبعا قد تكون سابقة صناعة الفخار معهم متقدمة عن مجان، لأن أيضا كانت أنواع من الفخار كان موجود ومشهور في بلاد الرافدين وغيرها منذ الألفية السادسة قبل الميلاد. طبعا هذه الفترة اللي هي نهاية العصر البرونزي أو بداية العصر البرونزي المبكر، تقريبا 3200 قبل الميلاد، هي فترة تتزامن مع تغيرات هامة في أنظمة التقنية المحلية. طبعا هذه الفترة معظم الانتاج اللي موجود في مجان وتطورها وعلاقاتها الخارجية بدأ في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أيضا صناعة النحاس وغيرها بدأت تظهر في نفس الفترة، وربما بسبب انتقال تقنيات معينة من في استخدامات النار في الإقليم الهند وغيرها. وبالمعايير الكمية فإن إنتاجية الفخار في العصر البرونزي استمرت ضئيلة حتى الألف الثالث قبل الميلاد، إنتاج الفخار في عمان ظهر في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وحتى الألفية الثالثة قبل الميلاد، لكن هذا الإنتاج يعتبر إنتاج كميات قليلة مقارنة بالإنتاج الضخم اللي كان موجود في بلاد الرافدين ووادي السند وجنوب شرق إيران وبلوشستان. واستمر الفخار كسلعة ذات قيمة تجارية، حيث كان يستورد العديد من الأقاليم المجانية لاستخدامه في طقوس الدفن الجنائزية. كان الفخار يستورد من المناطق القريبة اللي هي طبعا بلاد الرافدين وبلاد فارس وغيرها، ويستخدم في الطقوس اللي هي طقوس الدفن الجنائزية. والفخار المطلي الذي يمثله طراز بلاد ما بين الرافدين والمعروف باسم العبيد، طبعا هذا فخار العبيد معروف، هو فترة من الفترات اللي هي من الألف السادس قبل الميلاد وحتى نهاية تقريبا الألف الخامس أو حتى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد.

0: نماذج بسيطة مثل الأكواب. يعني كانت طريقة الصناعة بدأت تتغير، صناعة الفخار في المنطقة، وتحليل فخاريات العصر البرونزي في مجان يوضح تطورا في تقاليد حرفية متخصصة ذات علاقة وثيقة بمنطقة الهند. يعني الفخار اللي عثر عليه في مجان في تلك الفترة كان أقرب للفخار الموجود في الهند وفي إيران عن الفخار الموجود في بلاد الرافدين. وإنتاج الفخار المجاني قد بدأ حول مجموعتين من الزخارف. فالمجموعة الأولى تنتج فخاريات محلية عند الجانب الغربي لسفوح الجبال العمانية، وتنحصر حول واحة أو مجموعة من الواحات المجاورة. أما المجموعة الثانية فتشمل الخزفيين الذين يصنعون الفخار الجنائزي، وإنتاجهم يتوزع حول كافة أنحاء مجان وربما خارجها. وتشير التحليلات العلمية إلى وجود هذا النمط الفخاري في مقابر جزيرة البحرين في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. يعني أيضا الفخار اللي وجد في مجان أيضا وجد في مناطق أخرى قريبة من مجان. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صناعة الفخار وتطورها في مجان خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى للحديث عن صناعات أخرى من مجان. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: السامي يحاول أن يضحك. أحياناً إذا لم يوجد عازل للسأم فإن القلب سيتوقف عن الخفقان. ريني شار. وعربات الموتى طويلة بلا طبول ولا موسيقى تمر بطيئة في روحي. الأمل المهزوم يبكي والقلق الفظيع المستبد يغرس رايته السوداء على جمجمة المنحنية. بودلير. سئمت تكاليف الحياة. زهير بن أبي سلمى. يدمرنا غرامنا كلما كان موضوعه أكثر ضبابية. غرامي كان بالملل، لقد وقعت ضحية عدم دقته. إيميل سيوران. أحاول أن أتعرف عليه لكنه لا يستسيغ الجلوس في مقهى. أحاول أن أتقرب منه لكنه يسوف لقاءاتنا كل مرة. أحاول أن أكون اجتماعيا معه فأكتشف أنه طريد السأم ولا ينخرط في شكل اجتماعي. أحاول أن أتبادل معه الكتب والإيميلات والرسائل فأعرف أنه فوضوي في كل ذلك، وأنه عندما يتوقف به منتصف الليل يتذكرني. فرحت مرة بلقائه صدفة مع ثلة من الأصدقاء. كان يسرف في النكتة والضحك لكنه فجأة انسحب دامع العينين. لم أشأ أن أذهب خلفه لأستوضح أمره، فقد بدا لي أنه يغتصب ضحكاته ونكاته تلك، وأنه يحاول أن يرتفع إلى ما فوق مصطبته البائسة. لكنه في تلك المقاومة الباسلة سرعان ما يتحدر إلى حقيقته، إلى مرضه، إلى حضيضه الذي يتأكله السأم وينهبه التشاؤم الذي لا يعرف البطولة. أفكر فيه الآن بينما يأخذ موزارت موسيقاه إلى نشوة الفرح وإلى ذهول الحواف. أفكر فيه وكأنه قافية لا معنى لها، وكأنه قارب نجاة متبطل عن أن ينجي أحدا، وكأنه تناغم مستدير يأكل نفسه. أفكر برأسه الذي تحوم حوله الفراشات لكن رأسه ليس نارا ولا زهرة. أفكر به وكأن السأم يملأه بالقوة تماما كفعل الحب الذي يعرفه إيريك فروم بأنه قوة الإنسان التي بها يرتبط بالعالم ويجعله عالمه حقا. لكن هذا الكائن ليس قويا بما فيه الكفاية فيندغم في العالم، وليس ضعيفا أيضا فينسحب منه ويتلاشى إلى الأبد. إنه فزاعة آدمية محشوة بكثير من الهشيم والنار التي لا تشتعل. أفكر في شيطان الظهيرة أو السأم الذي يندلق فجأة بكثافة فيولد إلهام الرحيل والمغادرة، إلهام العزلة، إلهام التوحد، إلهام الاختفاء والذهاب بعيدا إلى السرير الذي يحرسه سقف وترعاه سيجارة ويتعهده طائر ينقر الأكباد. غثيان إثر غثيان، والقضايا تنهمك في نسج أحوالها وصورها على الألسنة وفي الأدمغة. غثيان إثر غثيان، والذهاب إلى المراحيض عالة الجميع، والموت أيضا والحياة كذلك. غثيان إثر غثيان، والأرض تدور في سركها اللاهث. غثيان إثر غثيان، والصداع يفتك بالرؤوس المطحونة بالأسئلة العميقة والمعتادة والساذجة. غثيان إثر غثيان، وصاحبنا يرتفع في المصعد الآن، ثم بعد أن يتوقف المصعد يتوجه إلى المقهى، وهو أول مقهى يأخذ نفسه إليه منذ سنوات طويلة. يذهب إلى كرسي في الزاوية، يجلس ساهما مع قهوة بلا سكر، ينفث دخانه المتفشي كلحن. لا يستمر طويلا، فهو لا يحمل كتابا ولا يقرأ جريدة ولا يدعو رفيقا للمحادثة ولا يلتفت كثيرا للتأمل والتمعن والتفحص في فسحة المكان وفي تضاريسه وتفاصيله، بل يمضي عن كل ذلك بسخرية خفيفة بأغنية في الكتف لا تستأذن أحدا. خرج الآن كمن يريد أن يرمي بنفسه في البحر بعد هذا التغيير المقيت، أو كمن أحس بفشل ذريع في الحب فقرر الذهاب إلى أعلى قمة جبلية. ماذا عض هذا الكائن في طفولته؟ ماذا أورثه أبواه من الجينات المصابة بالكمد والانسحاق والبرص والرمد والطيش الأعمى والغريزة المصفوعة؟ أين سقط تلك السقطة المهولة؟ كيف طارت قمصانه الملونة وامتصته الإسفنجة التي اسمها السأم؟ لا صبر له بينما الناس يصبرون، لا أمل له بينما الآخرون يأملون، لا فجر له بينما الناس يتفجرون، لا سكينة ولا طمأنينة له بينما الناس يسكنون ويطمئنون. إنه الآن هناك يشتري شطيرة في العاشرة مساء، وأنا أطلق أحكامي المكرورة عليه. لا شك أنه ضحية دقة تصويب السأم على صدغيه ومنخريه، ضحية الجمجمة المعقوفة، ضحية التكاليف الخرقاء، ضحية القلب الفاتر الخائر الذي يخفق بعيدا عنه. يبدو أن شارع الثقافة لم يكن في حسبانه ولا شارع العلم، لهذا سيضمحل في شوارع أخرى ليس أولها شارع الفراغ الكبير وشارع العطالة الهائلة. هكذا سيتفتت في المنفى الاختياري وسينزلق في مرمى عين الطائر النقار. المصباح في رئتيه وهو ليس سليما ولا معافى، ويداوي نفسه بملح الزمان لذلك لا تبدو عليه الجراح. وصادف في آخر الليل أم 44 في غرفته ذات مرة، فلم يقلق على حال أذنيه، لكنه تذكر أسنان أصدقائه الناصعة. فالشيء بالشيء يذكر، وكان في آخر عهده بالورقة البيضاء يلوك مزقا من ذكريات غبراء، ولا ديوان له، لذلك يحب رقصة الأفعى للراقصة الهندية التي شاهدها في إمارة قريبة. وفي إحدى سامياته بحث عن الخبز الحار في آخر الليل فوجد كعكة ماري أنطوانيت، فحاول أن يضحك فوصلت الضحكة الكبيرة على حواف شدقيه، لكنها توقفت كوشم متحجر هناك. وعندما استفحلت الشمس المقدسة في صدغه وقف المسكين بلا مظلة ولا اكتراث، فأخذت تتنهشه وتأكله لأنه طعامها المفضل. لا أراه يركض من جلده، بل ما يزال يتخبط في ضلوعه. لا أراه يخسر شيئا، لكنه لا يربح إلا بريده الضائع. لا أراه يضع شيئا على رف الحياة، ومع ذلك فالطبيعة تتفهمه لأنه وليدها وبذرة مكيدتها المتناومة. لا أراه أهلا لأي شيء، لكن سامياته منشورة في لوح الرسامين المجانين. لا أراه ملولا ومتبرما وسائما الآن، بل أراه يحاول أن يضحك. السامي يحاول أن يضحك.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
9: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات ابن سناء الملك، وهو شاعر وأديب مصري متميز. حقق الباحث العراقي رضا محسن القريشي مجموعات من موشحات ابن سناء الملك ونشرها سنة 1978 بعنوان موشحات مطويات لابن سناء الملك، نشرها في مجلة الآداب التابعة لجامعة بغداد. يقول عنه: ترعرع ابن سناء الملك في رعاية أبيه، اهتم بتدريسه علوم القرآن والحديث واللغة والنحو، وحفظه القرآن الكريم على الشريف الخطيب، ودرس اللغة والنحو في حلقات ابن بري المتوفى سنة 82 و500 للهجرة، ثم سافر إلى الإسكندرية ليأخذ الحديث عن المحدث الحافظ أبي طاهر السلفي، وقرض الشعر ولما يبلغ 20 من العمر، وصار من شعراء مصر في العصر الأيوبي، وكان للقاضي الفاضل أثر في حياته الأدبية، فقد اقتدى به ونهج على طريقه في حرصه على الجناس اللفظي والمقابلة بين المعاني والاعتماد على العقل في توليد الأفكار وتمثل التراث الشعري القديم من ناحية التشبيهات والاستعارات ومحاولة الزيادة فيه. أما ما شغف به ابن سناء الملك في ديوانه من حسن التعليل ومن إيراد ما يشبه القضايا المنطقية والحجج العقلية، وقد ظل قائما في الموشحة، ولكنه لم يتوسع فيه توسعه في الشعر، لأن جهده في تلمس القوافي الكثيرة قد شغله واستنفد بعض نشاطه في الجهد العقلي، ولذلك كان تجديده في المعاني وابتكاره فيها أوضح في شعره منه في موشحاته. وهو أول وشاح مصري بل مشرقي عني بالموشحات حين وفدت من الأندلس، فألف كتابا خصه بها وأرسى قواعدها فيه، ووسمه بدار الطراز في عمل الموشحات، وله ديوان شعر، وكان ملما ببعض اللغات الأجنبية التي كانت منتشرة آنذاك كالفارسية والتركية، واستخدم هاتين اللغتين في خرجات موشحاته. وقد وصلت الموشحات الأندلسية إلى الديار المصرية كما وصلت إليها الذخائر العلمية والأدبية عن طريق الأدباء والشعراء والوشاحين الذين كانوا يشدون الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء فريضة الحج، ثم يطوفون بعض البلاد الإسلامية لينهلوا العلم من أساطينه في المشرق. فمنهم من يبقى بعد أن يطيب له المقام، ومنهم من يقفل راجعا إلى بلاده. نقرأ لابن سناء الملك هذه المختارات من موشحاته. يقول: عسى ويا قلما تفيد عسى، أرى لنفسي من الهوى نفسا، مذبان عني من قد كلفت به، قلبي قد لج في تقلبه، وبي إذا شوق عاتي ومدمعي يوم شاتي، لا أترك اللهو والهوى أبدا، وإن أطلت الغرام والفندا، إن شئت فاعذل فلست أستمع، أنا الذي في الغرام أتبع، وتحتذى صباباتي وتدعني وعاداتي، بي ملك في الجمال لا بشر، يظلم إن قيل إنه قمر، يحسن فيه الولوع والوله، وعز قلبي في أن أذل له، خدي حذاء إن ياتي ويرتقي حشاشاتي، لست أذم الزمان معتديا، كم قد قضعت الزمان ملتهيا، وظلت في نعمة وفي نعمي، يلتذ سمعي وناظري وفمي، ولا قذا في كاساتي ومرتعي في الجنات، وغادة دينها مخالفتي، ولا ترى في الهوى محالفتي، وتسبني ولست أمنعها، فقلت قولا عساه يخدعها، ما هو كذا يا مولاتي، اجري معي في مواتي. ويقول ابن سناء الملك في أحد موشحاته: كللي يا سحب تيجان الربا بالحلي، واجعلي سوارها منعطف الجدول، يا سما فيك وفي الأرض نجوم، وما كلما أخفيت نجما أظهرت أنجما، وهي ما تهطل إلا بالطلا والدما، فاهطلي على قطوف الكرم كي تمتلي، وانقلي للدن طعم الشهد والقرنفل، تتقد كالكوكب الدري للمرتصد، يعتقد فيها المجوسي بما يعتقد، فاتئد يا ساقي الراح بها واعتمد، واملي حتى تراني عنك في معزلي، قللي الراح كالعشق إن يزد يقتلي، لا أليم في شرب صهباء وفي عشق ريم، فالنعيم عيش جديد ومدام قديم، لا أهيم إلا بهذين، فقم يا نديم، واجللي من أكؤس صيرت من فوفلي، ألذ لي من نكهة العنبر والمندلي، خذ هني واعطني كاسك مثل كاسي هني، واسقني على رضاب الفطن الملسن، والهني ببعض ما صيغ من الألسن، لو تلي مدح سناه معرشا أكحلي، لذ لي على سن الصهباء والسلسل، أزهرت ليلتنا بالوصل مذ أسفرت، أصدرت بزورة المحبوب إذ بشرت، أخرت فقلت للظلماء مذ قصرت، طولي يا ليلة الوصل ولا تنجلي، واسبلي سترك فالمحبوب في منزلي، من ظلم في دولة الحسن إذا ما حكم، فالألم يجول في باطنه والندم، والقلم يكتب فيه عن لسان الأمم، من ولي في دولة الحسن ولم يعدلي، يعزلي لألحاظ الرشا الأكحل. كانت تلك مختارات من موشحات ابن سناء الملك.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. واشنطن تؤكد أنها ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. مسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر أزوف، والسلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ وتجلي السكان. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، وصندوق النقد الدولي يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد العالمي رغم تداعيات الحرب. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سال عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كمبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

يا صباح الياسمين وصباح الخير عليكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في محطة جديدة ومشوار جديد ويوم جديد ينضم معنا. أحمد الله ونشكر دائما على هذه البدايات الطيبة والفرص الجديدة اللي تنكتب لنا يوم

قوم بيوم. تحية لكم في برنامج صباح الياسمين، نرافقكم وقلوبنا دائما تتمنى أنكم تكونون كذا سعيدين ومرتاحين البال، ودائما الواحد يتوقع أجمل مما يكون. صباح النور لكل اللي قاعد يسمعنا، سواء في دروبة، في مشاويرة، قاعد في البيت. أنا اليوم جدا سعيدة لأن في الواتساب وصلتني مشاركة، هالمشاركة يعني ما تتخيلون كيف صنعت يومي. أقدر أقول عمري ما شفت الوالد وقيصر. أشكر المرسل اللي التقط هذا الفيديو الجميل للوالد العزيز أبو قيصر اللي نسمع صوته وهو من ذوي البصيرة، واللي شاركنا بحس الدافي اللي ذكرنا أن الدنيا بعدها بخير، وأن شيابنا فيهم البركة، وهم مؤذن في قريتين طبعا في محافظة الداخلية ولاية إزكي، ونقول له يعطيك رب الصحة والعافية. والأجمل من هالشيء أول مرة أشوفه وماسك المذياع، ما شاء الله نور على نور، الله يسعده. إن شاء الله تسمعنا الوالد وقيصر، أقول لك صباحك سعادة. اللي دائما عندهم كبار السن في البيت خذوا البركة منهم، ودائما كونوا قراب منهم، والله يجمل أيامكم ويسعدكم. أحيانا لما الله ياخذ أمانته ينطفي نور البيت سبحان الله بوجود بركة البيت كبار السن، وتلقى أحيانا حتى القلوب تكون بعيدة عن بعضها البعض، الناس ما تخطي خطواتها نفس لما كانت تتعنى وتقصد علشان إجلالا واحتراما لهاك الشخص كبير السن. فالله يحفظ أمهاتنا وآبائنا وشيابنا، والله يسعدكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا في برنامج صباح الياسمين. نرافقكم اليوم السبت 26 من محرم 1448 للهجرة، الموافق 11 من يوليو 2026. وإحنا نقول في بداية هذا الصباح مثل ما اخترناها لكم لهذه البداية الجميلة بالكلمات الحلوة والصوت الحلو، دلا يا قمر للفنانة بلقيس أحمد فتحي، واللي نقولكم يا ليت لو لي جناح وطير إلى عنده. يلا نسمعها.

0: نرافقكم في هذا الصباح مشاعل بنت سعيد القاسمي وعبد الرحمن بن محمد الجابري. صباحكم صباح الياسمين. في موضوع اليوم مستمعينا واللي بنستقبل مشاركاتكم سواء عن طريق الواتساب على الرقم 7244-2009 أو عن طريق الاتصال، ويسعدنا سماع الأصوات الجميلة اللي تثري مواضيع البرنامج على الرقم 24-69-8151. في حياتنا ناس كثيرة، بعضهم قريب بالدم وبعضهم قريب بالمحبة وبعضهم مستمعينا قربتهم لنا الأيام والمواقف. هل قرب أحيانا نحس أنهم صاروا يعرفون كل شيء عنا، كل تفاصيلنا وتفاصيل يومنا، قراراتنا، مشاكلنا، حتى الأشياء اللي ما تكلمنا عنها؟ تتوقعون هل فعلا أن كل شخص قريب يستحق أن يعرف عنه كل شيء؟ أنت إيش رأيك؟ هل كل شخص قريب لازم يعرف عنه كل شيء؟ نسمع منكم ونسمع مواقفكم ونسمع أيضا آراءكم، وإحنا نحترم كل الآراء اللي بنسمعها. إحنا ما نقول أنت صح وأنا غلط وهو غلط وأنت صح، لا، إحنا نقول نسمع من هني وهناك. ونقولكم بعدين في الختام دائما الوجهات النظر يقول لك ما تفسد الود قضية، وإحنا نقول دائما نتعلم من بعضنا البعض. ونسمع هذه المشاركات في هذا الصباح من صباح الياسمين لليوم السبت. ناخذكم إلى عناوين جريدة عمان لليوم وأبرز ما فيها.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: سلطنة عمان تؤكد التزامها بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية وسط عودة التوترات. ترامب يفتح مسار الحوار مع طهران رغم إعلان انتهاء وقف إطلاق النار. عمان والهند تعززان الشراكة الاستراتيجية وتنسيق مشترك لضمان أمن واستقرار الإقليم. 100 مليون ريال مخصصات سنوية لدعم التشغيل، التدريب والتأهيل يعززان ملف التوظيف لاستهداف 300 ألف وواحد فرصة عمل. المفرقعات تهدد الأطفال بإصابات دائمة ومختصون يدعون إلى تشديد الرقابة. البرامج الصيفية بالمحافظات استثمار للإجازة وصناعة لجيل المستقبل. وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية. أكد أهمية أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار إمدادات الطاقة. استعراض مستجدات مشروع المياه والكهرباء بجنوب الباطنة. الاطلاع على سير مشروعات التطوير الحضري بالمضيبي. مناقشة مقترحات تطوير جودة الخدمات والمرافق العامة بولاية ضنك. ميتين امرأة يستفدن من فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالداخلية. وأيضا في موضوع آخر، دكتور جمعة العزري، تطبيقها في الجرائم البسيطة يحد من آثار السجن ويدعم التأهيل والاندماج المجتمعي. العقوبات البديلة مسار حديث يوازن بين إصلاح الفرد وحماية المجتمع. مختصون يحذرون من حرائق وإصابات دائمة ويدعون إلى وعي أسري ومجتمعي. المفرقعات ممارسة مقلقة تهدد الأطفال وتترك آثارا صحية ونفسية طويلة. البرامج الصيفية بالمحافظات حراك واسع يصقل مهارات الطلبة نحو الابتكار والمستقبل. تجمع بين التقنية وريادة الأعمال والهوية الوطنية في بيئات تعليمية محفزة. برنامج بجامعة التقنية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل المالي، وتعيين 137 معلما ومعلمة بمحافظة جنوب الشرقية. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي وأبرز ما ورد فيه. النفط يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط. تعافي الطلب العالمي رغم تجدد المواجهات بين أمريكا وإيران. الذهب نحو انخفاض أسبوعي مع توقعات برفع الفائدة الأمريكية. برامج التدريب والتأهيل مساهمة متزايدة في توطين الوظائف ودعم الإنتاجية. مستهدفات مهمة ضمن أولوية سوق العمل في الخطة الخمسية الحالية: تعزيز المخصصات المالية لتسريع التوظيف، و300 ألف واحد وظيفة من بينها 58 ألف في براء في برنامج التدريب المقرون بالتشغيل، و35% نسبة التعمين في القطاع الخاص بحلول 2030. أما عن بورصة مسقط ومؤشرات، مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يرتفع 69 نقطة وقيمة التداول عند 247 مليون ريال. مستمعينا، هذه أبرز الأخبار، وأيضا تجدون موضوعات مختلفة تهم القراء في الملاحق المتنوعة في صحيفة عمان لليوم. ودائما في كل صباح مستمعينا هناك أشياء نعتادها حتى نظنها عادية، لكنها في الحقيقة نعم عظيمة. أن تخرج من بيتك مطمئنا، أن تمضي في طريقك بأمان، أن تعمل وتحلم وتخطط ليومك، كل هذه التفاصيل يصنعها وطن مستقر. لذلك نقول صباح الخير يا عمان، يا وطنا علم أبناءه أن القوة تكون بالحكمة، وأن البناء يبدأ بالإنسان، وأن المحبة هي اللغة التي تجمع الجميع. وفي ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي سلطنة عمان بثبات نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها وواثقة بشبابها، مؤمنة بأن كل مواطن قادر أن يكون جزءاً من قصة هذا الوطن الجميل. ولعل أجمل ما نقدمه لعمان كل صباح أن نؤدي أعمالنا بإتقان، أن نحترم بعضنا، أن نترك أثراً طيباً أينما كنا، فالأوطان تكبر بأخلاق أهلها قبل أي شيء.

تحية صباحية لكل المنضمين معنا عبر الأثير في هذه الأثنان. رافقكم في صباح الياسمين مشاعل بنت سعيد القاسمي والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. عبد الرحمن شكرا على الميدلي الجميل، في كذا نوستالجيا جميلة، في حنين مع الأغاني الوطنية الحلوة. هذا الميدلي القديمة ذكرتنا كذا بأيام حلوة، ويعني ما تتخيل كيف أبهجتني حقيقة. شكرا للاختيار الجميل، وأتمنى اللي قاعدين يسمعون مستانسين، بالأخص اللي قاضين خط صلالة. الله يسعدكم ويحفظكم. وتحية لحمد السبتي يقول نصبح عليكم من طريقنا إلى صلالة، وعلى أنغام إذاعة سلطنة عمان إذاعة شباب، ومن بين امتداد الطريق وهدوء الصباح مرت بنا فكرة تقول ليست قوة العلاقات في معرفة كل التفاصيل، بل في الثقة التي لا ترهق بالسؤال، والاحترام الذي لا يتجاوز الحدود. فليس كل ما نعيشه يروى، وليس كل ما نعرفه يقال، تبقى بعض التفاصيل أجمل حين يحفظها الصمت، لأن القرب يمنح الثقة لكنه لا يلغي الحدود. صباحكم سكينة وإياكم أجمل، دروب السعادة أخوي حمد السبتي، والله يحفظكم. هلا هلا في الدرب. وتحية لعلي خاطر النجادي، تحية لك علي خاطر. على فكرة موضوع اليوم كان اقتراح من علي خاطر النجادي، أنا أشكر اليوم يعني أنتوا شركاء في صناعة الأثر في البرنامج، مستمعي أثير إذاعة الشباب وأصدقاء إذاعة الشباب. علي خاطر يقول بالنسبة لموضوعنا اليوم، منذكر به الناس اللي انضمت الحين، احنا نتكلم مستمعينا عن الناس اللي في حياتنا، سواء القريبة منا، سواء أهلنا أو اللي عرفناهم من حياتنا الدراسية الجامعية المهنية الجيرة وغيرها من العلاقات. هل اليوم كل شخص قريب منك من حق أن يعرف كل تفاصيلك؟ أنت قلنا، هل تؤمن أن كل شخص قريب منك من حق أن يعرف كل تفاصيلك؟ على 24698151 وعلى رقم الواتساب 724420009. علي خاطر يقول ليس كل قريب هو الشخص المناسب ليعرف تفاصيل حياتك. الاحترام لا يعني السماح بتجاوز الحدود. أقل يقول واستمع أكثر. قل أقل واستمع أكثر، اختر معاركك بعناية، خصوصيتك جزء من سلامك النفسي، لا تفسر صمتك على أنه ضعف، فقد يكون أعلى درجات الحكمة، حافظ على قلب طيب لكن بعقل واعي. في النهاية يقول الحياة ليست أن تكسب كل الناس، بل أن تحافظ على نفسك وأخلاقك وأعصابك في الوقت نفسه. كن كريما في تعاملك، مهذبا في كلماتك، واضحا في حدودك، ولا تجعل خوفك من إغضاب الآخرين يدفعك للتنازل عن راحتك. فأجمل العلاقات ليست تلك التي تعرف كل شيء عنك، بل تلك التي تحترم ما لا تريد أن يعرفه أحد. تذكر دائما أن المسافة الصحية لا تضعف المحبة بل تحميها، والخصوصية ليست جدار بينك وبين الناس، بل باب لا يفتحه إلا من يستحق. سعد صباحك يا علي خاطر النجادي. منك سموحة بس كان الخط شوية، يعني الشاشة أنا كنت مصغرتها علشان أشوف الصحيفة كاملة، فلما جيت على الواتساب صار الخط بعيد، ما كنت أشوف عدل. تحية صباحية أيضا يقول سام عليكم في صباح الياسمين مشاعل عبد الرحمن. أنا الحين جالس في المال أسقي الفلج من الساعة 8 صباحا إلى وقت الظهيرة، وهذه الصورة مباشرة. تحية لكم يوم السبت سعيد بن عزيز الهشامي، ما شاء الله يعطيك العافية، من قرية الطوية ولاية وادي المعاول. الأجواء حارة، وأحلى شيء المذياع فوق الحصير، أجمل صورة وسط هذه وسط النخل، وسط هذا العشب الأخضر. الله يسعدكم إن شاء الله. وصباح الخير محمد الزجالي وأحمد، يقول مرحبا بصباح أنتم أطلالته وأنسه وحديثه وهمسه وإشراقته وشمسه. يسعد صباحكم بالخير والبركة، برنامج صباح الياسمين. بالنسبة لموضوعكم، أنا من الأشخاص اللي في قلبي على لساني، اللي هو قريب مني لازم أخبره. حلو، يعني أنت من الناس اللي أي شخص قريب منك لازم تقول له تفاصيل حياتك. وأيضا بنقرأ الرسائل الثانية مستمعينا، لكن خلينا نروح
إلى محطة قادمة من المحطات، ونرافقكم في هذا الصباح من صباح الياسمين، أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، والمخرج عبد الرحمن بن محمد الجافري. صباحكم صباح الياسمين.

أن تختار الهدوء رغماً عن ضجيج العالم من حولك، أن تمضي خطواتك نحو السلام رغماً عن الدروب التي تضج بالصخب، أن تجد نفسك الراحة في مرافق السكينة، أن تكون الطمأنينة غايتك في كل أمر أو وجهتك في كل طريق. فتلك مرحلة لا يبلغها الإنسان إلا بعد أن يرتقي في مدارج النضج، عندما يتوقف الإنسان مع نفسه ويتأمل في مسيرة حياته، سيجد أن هناك أقدار لم يختارها لكنها اختارت، ودروب لم ينو المضي فيها لكنه مضى فيها، وسيدرك أن هذا هو ديدن الحياة. والأهم في كل ذلك أن يحمل في قلبه الرضا في كل خطوة، فهو سر الهنا. وقتك هو عمرك النفيس، وكل لحظة تعبرك هو جزء من حياتك العزيزة، فلا تبدد هذا الوقت الثمين هباء. اعرف أين تصرفه وكيف تستثمره ومع من تقضيه، فكل تلك اللحظات تشكلك، ويوما ما ستتوقف وتلتفت إلى الوراء وستشعر إما بالحسرة على ما فرطت أو بالغبطة بما قدمت. ونقول هنيئا لمن يمر في هذه الحياة بسلام، لم يضر، لم يؤذي، لم يعتدي، لم يظلم، لم يأكل حقا، لم يبكي عينا، لم يكسر نفسا، لم يبخس قدرا، لم يحمل وزرا. هنيئا لمن يعبر سالما مسالما خفيفا، لا مثقلا بالأحمال التي لا طائل منها. ويمضي بك الزمن وتصقلك التجارب والمواقف، فلا يعود ما كان يهمك سابقا في حيز اهتماماتك الآن، ولا تعود الأمور التي كانت تقلقك بشكل وتشكل شيئا لديك، ويتغير ترتيب أولوياتك وترى الحياة من منظور آخر، منظور أكثر اتزانا وأناة وسدادا. وهذا أثمن ما يهديك إياه، النضج. وفي حديث آخر أيضا نقول: ثقيل هو الغياب، لكن الأثقل منه هو ذلك الحضور البارد الذي لا عتب فيه في دستور العلاقات. ليس الزعل إلا دليلا على أن الحطب ما زال قابلا للاشتعال، وأن في الموقد بقايا دفء نتمسك بها. الزعل هو صوت الأبواب وهي تغلق بعنف علها توقظ النائمين، هو جمر يلسع الكف لكنه يثبت أن اليد ما زالت تشعر. أما التغاضي، التغاضي هو الموت السريري للمشاعر، هو المشي الهادي فوق حطام الود دون رغبة في إصلاح إناء انكسر. عندما يتغاضى المرء فإنه لا يسامح بل ينسحب ببطء، كالبحر عندما يتراجع قبل العاصفة، يترك الشاطئ جافا ومهجورا. لذلك التفت إلي بقلب يملأه اليقين، واعلم أن عتبي عليك هو تمسكي الأخير بك. لا يخوفك الزعل، خاف التغاضي. الزعل يعني لك بقلبي مكان، فإذا رأيتني يوما أسكب اللوم في كرتنا فافرح، لأن الأرض ما زالت تدور حول شمسك. وخف كل الخوف من يوم أمر فيه بك الغريب، أرى هفواتك فلا ينبض لها عرق، وأبصر غيابك فلا يتأثر لي بال، حينها فقط
يكون القطار قد غادر المحطة والقلب قد أعلن في النسيان. وفي آخر ورقة من أوراقنا الصباحية نقول لكم ونذكركم، ولعل في هذا الحديث تتراءى لكم شخصية معينة في بالكم، ثمة نساء يشبهن الغسق، لا تدري أهن بداية الضوء أم نهاية العتمة. هي ليست مجرد امرأة، هي حالة من الإشراق الداخلي الذي يعبر إليك دون استئذان. حين تأتي يحل معها نوع من السكينة يشبه تماما تلك اللحظة التي يمتزج فيها أول خيط من الفجر بعتمة الليل، فيبدد الخوف ويهب الأرض صك الأمان. ملامحها ليست تفاصيل تراب العين، بل هي انبعاث ضوئي هادئ ونور يبدو كأنه ينبع من طهر سريرتها ليفيض على وجهها. جمالها يمنحك الطمأنينة التي تبحث عنها بعد عاصفة طويلة، كأن الجلوس في حضرتها هو مرادف السلام، والإنصات إليها هو الاهتداء بعد ضلال. أما قلبها فهو مشكاة من الوعي والنقاء، تملك بصيرة تتجاوز القشور وحنانا دافئا كشمس الشتاء، يملأ الروح باليقين ويطرد وحشة الغربة. إنها لا تحاول، مبهرة الآخرين، لكن نورها الذاتي يسبقها فيضيء عتمة من يقترب منها ويمنحه هداية الرضا، لأن روحها مغزولة من هذا الضياء العصي على الاختراق. غدت لغزا لا يدركه العابرون، بل يتجلى فقط لمن يستحقها، حيث لا يعلم سرها سوى من سرها، ومن سرها أسرها، ومن أسرها أسر بها. فمن استطاع أن يسير في دروب نوره ويمنح روحها الفرح الخالص، فتحت له أبواب الطمأنينة وأسرت، ليجد نفسه في النهاية محاطا بضيائها، أسيرا طوعا لقلب هو الفجر والأمان والوطن.

0: يا صباح السعادة، صباح الخير، صباح السعد، صباحكم الله بالخير أختي العزيزة مشاعل ومخرجنا عبد الرحمن الجابري. سعد الهداب يقول من وجهة نظري على 724-42009، يقول من وجهة نظري أنا كسعد أعتقد من واقع الحياة التي نعيشها كل شخص له خصوصيته فيها من الاحترام والتقدير، وأنا الحمد لله تربطني علاقات صداقة من قريب وبعيد في حدود شو يقول 11 سنة أتوقع كاتب، ودائما ندخل بالحوارات المفيدة في الخصوصية. أعتقد تعتمد على الشخص المفيد لك ومن تجارب واقعية وقف معك في الحياة، ولكن على الرغم من ذلك الخصوصية محتاجة توازن، ليس كل شخص يستاهل إعطائه إياها، لأن التجارب هي الكنز اللي يستفيد من الشخص أو الإنسان في كل شخص في كل شيء. أعتقد أبارك لأخي العزيز هزاع بن سالم الخميسي بمناسبة عقد قرانه بمجلس الشعيبة، ومتمنيا له التوفيق في حياته. حياك الله يا سعد، والله يهني ويسعده. شكرا على التواصل وأيضا المشاركة بخصوص موضوعنا. أيضا حمود المحروقي يقول صباحكم جميل، بخصوص موضوعكم بشارككم في عدة نقاط. أولا لا تخبر أحد بأسرارك، لأن بعضها ذنوب وبعضها أخطاء وبعضها زلات، سيمر العمر وتنساها، لكنها ستظل حية في عقول الآخرين، سيتذكرونها ويذكرونك بها. بعضهم سيتذكرها ليغطي بها زلاته، والأغلب لا يتقبل فكرة أن الإنسان يتغير للأفضل. اثنين، لا تخبر أحدا عن المشاكل التي تمر بها، لأن نصفهم لن يهتم والنصف الآخر سيكون سعيدا لأنك تملكها. ثلاثة، لا تخبر أحدا عن يدك التي تؤلمك، لأنه سيأتي يوما ويعرف كيف يلويها، ولا عن سر دمعتك، لأنه سيعرف كيف يبكيها. لا تخبر أحدا عن قيمته الحقيقية في قلبك، ولا تعطي كل الحب دفعة واحدة، فالبعض إن امتلكك أهملك. خمسة، لا تخبر أحدا عن أحلامك، لأن الأحلام أيضا تتعرض للسرقة، وأيضا لكي لا تصاب بخيبات الأمل علنا فهي أكثر إيلاما. لا تخبر أحدا. ستة، بما تريد بهذه الحياة فليس الجميع يتمنى لك الخير. سمح على الإطالة. الله يسعدك يا حمود، شكرا على النطاق على على المشاركة وعلى النقاط اللي ذكرتها قبل شوية، يعني كانت جميلة حقيقة. كل واحدة تتكلم عن جانب من جوانب البوح، أو أنك لما تخبر كل حد عن أشيائك إيش ممكن يرجع لك، وكيف ممكن إحنا نوازن مستمعينا في مسألة أن الناس القريبة منا نخبرها كل حاجة ونعرف عنها كل وتعرف عنها كل شيء ولا لا. يعني الغريب لما ييك واحد يعتب عليك ويلومك ويقول لك، وكأن من حقه أنه يعرف كل شيء، وأن أنت ليش ما قلت لي؟ طيب من أنت علشان أقول لك؟ ليش أنا أقول لك؟ ها عبد الرحمن الله يسعدك، ولو العفو العفو. حياك يا حمود، ذكرتني بأغنية حسين الجسمي حمود، لما في النقطة اللي ذكرت فيها لا تخبر أحدا عن يدك التي تؤلمك، لأنها سيأتي يوم ويعرف كيف يلويها، اسمها تلوي ذراعي. جميلة هذه الأغنية، عميقة بمعناها، حتى لو نسمع مقطع بسيط منها. حسين الجسمي تلوي ذراعي، علشان الواحد يا سلام نسمع مكالمة الشخص اللي اليوم أسرنا بإطلالته الجميلة وأبهجنا بشوفته، الوالد أبو قيصر. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور.
1: على مشاعش حاي.
0: حياك ويا مرحبا بك.
1: عبد الرحمن خير وزملائكم خير.
0: كلهم بخير أطياب.
1: الحمد لله على الطيب وهذا الأخلاق وفيك.
0: الله يسعدك ما عليك زود.
1: الحمد لله كلامك طيب، الحمد لله جزاك الله خير.
0: وجزاك الله خير أيضا الوالد بقيصر، إيش هالإطلالة الجميلة، الوجه الصبوح الحلو، وإيش هالشياكة الحلوة، والله أنك تلغي حضور كل الشباب اللي كاشخين.
1: الحمد لله جزاك الله من أحتاجك يا طيب.
0: الله يسعدك،
1: هذا جزاك الله خير، أنت ما قصرت فيه، أنا طلبته سويتيه.
0: الله يسلمك.
1: في الصحة في المركز الصح وفي هذا وهذا، وليت ما جاء المركز الصح شيء.
0: واجب واجب طال عمرك إن شاء الله.
1: قديم 40 سنة وما في هذا أقسام، لا في شيء هذا، ما هذا وحوالي 7000 8000 تبع القريتين وسيمة وهذا والحميرة والخرمة والشباك والصن واجد علي البلدي
0: عليه عليه عليه كثافة سكانية يعني
1: لا واجد علي
0: زحمة
1: ما قال أصلا إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله وهذه رسالتنا نوجهها لي
1: إن شاء الله
0: وزارة الصحة
1: العمانيين طيبين الحمد لله أخلاقهم طيبهم من حكامهم من قائدهم من كل شيء
0: الله يسلمك
1: والوالدين والأخوان والأولاد وأهل المساجد وأهل كل حيث تلاقوا على كلمة طيبة وخير وفرح وسرور في الألف واحد وبعدين هذاك الواحد يرجع يشتاف أخوانه وأخوته وكذا على رجوع الخير وكلام الخير وأصلاح وهذا
0: الله يسعدهم يا رب يحفظهم يبارك فيك الوالد بقيصر
1: الله فيك يبارك في الجميع إن شاء الله
0: سعيدين بسمع صوتك الجميل
1: الحمد لله
0: وشوفتك
1: نطيبش إن شاء الله هذا محمد الناصر الكامل الواف ناصر معلوم وهذا وهذا البدر بدر الفقيرة
0: نعم
1: أبو سلطان أفاطم توقليل
0: علي خاطر نجاد يسلم عليك الوالد بقيصر
1: عليه السلام نبغانا بالله السلام والتحية وعلى أبو الفضل كل الزملاء والأصدقاء
0: ما شاء الله الوالد بقيصر كل حد قاعد يرسل فيديوهاتك في الواتساب
1: نعم
0: ما شاء الله عليك
1: الله
0: يسلمك الله يحفظك
1: إن شاء الله يدوم علينا هذا الفرح
0: ناصر الزيادي راسل الفيديو الحين لك من أيام المطر
1: إيه نعم.
0: يقول لك منور العم عزيز
1: جزاه الله خير جزاه الله خير
0: وبارك الله فيك الوالد أبو قيصر
1: الحمد لله الحمد لله
0: الله يسلمك شكرا جزيلا لك الوالد أبو قيصر الله يحفظك
1: يحفظ جميعا إن شاء الله
0: في وداعة الرحمن أحسنت أحسنت جميلة هذه المشاركات مستمعينا والأجمل هذا الحضور الجميل والتواصل مع المستمعين أبو منصور البلوشي من مصير يسلم عليكم وأيضا تحية لخلفان العامري يقول صباحكم طيب مبارك لكم بارك الله فيكم زادكم من فضله أما عن موضوع الحلقة إذا كان الشخص تثق فيه يمكن أن تبوح له ليس بكل ما عندك فحافظ على خصوصياتك هذه وجهة نظري تحياتنا لك يا خلفان العامري وأيضا من ولاية الكامل الوافي محمد الهاشمي يقول عيشوا بسطاء في حياتكم ومناسباتكم فمنذ تركنا البساطة تركتنا الراحة في صباح جميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان في هذا الصباح الجميل نهنئ فريق الجزيرة الرياضي التابع لنادي الكامل الوافي بمناسبة فوزه أمس على فريق المعمورة الرياضي وصعوده إلى المباراة الختامية لمقابلة فريق شباب الوافي وذلك على ملعب نادي الكامل الوافي في مسابقة تشجع فريقك نتمنى الجزيرة كل التوفيق لنيل النجمة الكاملة حياك الله يا أبو ناصر يا محمد الهاشمي تحياتنا لك نطلع فاصل قصير مستمعينا وبعدها مكملين برنامج صباح الياسمين ونقول دايما هذا الصباح ما يكتمل إلا بسماع صوتكم ومشاركاتكم الحلوة العطرة وصباحكم خير صلاح الزجال يقولكم محلى هوانا اللي هو هوا أثيرنا يلا

مستمعينا، تتذكرون زمان لما كنا نسأل أطفالنا شو تحب تصير؟ يقول لك دكتور. شو تحب تصير؟ شرطي. شو تبغى تصير؟ مهندس. طيار. يقول لك اليوم الأحلام تبخرت هذه مع الأطفال. كيف؟ يقول لك من طبيب اليوم وده يصير يوتيوبر. كيف تغيرت أحلام الأطفال؟ تعال أخبركم. الحمد لله سنة قوانين معانا. قبل سنوات لما كان يطلب من طفل في السابعة من عمره أن يرسم ماذا تريد أن تكون حين تكبر، كانت الإجابات تتوزع بين الطبيب والضابط ورائد الفضاء. بينما اليوم وفي قاعات الدراسة بالنرويج يقول لك يمسك عدد متزايد من الأطفال أقلامهم ليرسموا شعار يوتيوب. ليش تتوقعون؟ قيسوها أيضا علينا هني. اليوم أنا يعني أفتح يمر علي مثلا مشهد أو طفل، أنا هاك الطفل ما أعرفه من تي بنتي، تقول لي ماما هذه اسمها كذا، عندها أخوان توأم ما شاء الله. يعني تحس نفسك أنت منعزل عن أنت. وين شفتيهم؟ طيب ترف قالت لي أشوفهم هذيلا أولاد أمهم دكتورة. قلت لها ما شاء الله أمهم دكتورة، زين حلو. بنراجع حساباتنا شكلها معاكم مع المتابعات. طبعا مستمعينا، توصلت الدراسة الأكاديمية الجديدة اللي أجراها الباحث ماثيو أستاذ التعليم المهني والتقني بالتعاون مع فريق البحثي في مقارنة ميدانية نادرة بين بلدين مختلفين تماما في الثقافة والنظام التعليمي. إيش يقول؟ يقول استند الباحثون إلى منهجية ميدانية، سألوا الأطفال حين أكبر أريد أن أكون، ثم أتبعوه بسؤال أكثر أهمية، من أين عرفت عن هذه المهنة؟ حلو؟ شملت الدراسة أكثر من 80 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و11 عام في ولاية ويسكونسن، بالإضافة إلى جلسات نقاشية مع أكثر من 140 طالبا من المرحلتين المتوسطة والثانوية. أجريت مقابلات مماثلة مع أكثر من 60 طفل في النرويج ضمن الفئة العمرية نفسها. إيش اللي طلعت في النتيجة؟ أن أكثر من 60% من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اللي شملهم الاستطلاع بين عام 2021 و2024 قالوا أنهم حابين أنهم يصيرون مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن اختيارهم لهذه المهنة تأثر بصورة مباشرة باللي تابعون على الانترنت. وجات مهن أكثر يعني أخرى مثل لاعب كرة قدم محترف، مهن مرتبطة بالموسيقى في مراتب يعني متتالية. أما الأطفال الأصغر سنا كان بعضهم ببساطة يكتفي برسم شعار تيك توك أو كتابة كلمة مؤثر، لأن ما عنده أصلا هو دراية كاملة إيش هو يعني إيش معناته، ما عنده، لذلك ما يقدر يشرح. هذا التوجه يقول لك لا يقتصر على المراهقين وحدهم، ففي استطلاع أجرته شركة ويكفيلد برعاية إحدى المجموعات لإحدى المنظمات اللي هي منظمة جونيور، يقول لك 1000 مراهق تتراوح عمرهم بين 13 و18 تبين أن 40% منهم يفكرون جديا في العمل صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. ما بسنا من هالتافهين، ما بسنا من هالغثة. على فكرة احنا اللي خليناهم يكونون ناس لهم قيمة. يعني احيانا يعني تقول لنفسك ليش يعني الواحد يعطيهم اكبر من حجمهم. الفجوة يقول لك بين الحلم والواقع المالي، هني تكمن المفارقة اللي ما يعرف عنها الكثير من الاطفال، ان الشارع على الانترنت نادرا ما تعني الثراء. فبحسب تقرير حالة صناع المحتوى الصادر عن منصة كاجبي لعام 2024 ونقلتها منصة سوشيال ميديا توداي، 96% من صناع المحتوى حول العالم يجنون أكثر من $100,000 سنويا، بينما لا تزيد نسبة من يتخطون هذا المستوى على 4% فقط، وهي نتيجة تتسق مع بيانات نشرتها منصة سباير عام 2022. بينما يتخيل الطفل أن النجاح يبدأ بهاتف وكاميرا وفيديو واحد،
ولكن الواقع أكثر تعقيداً، إذ يخوض ملايين الأشخاص منافسة شديدة ولا ينجح في تحقيق دخل مرتفع سوى عدد محدود، وغالباً ما يعتمد هؤلاء على مصادر دخل متعددة مثل رعايات، إعلانات، اشتراكات، بيع منتجات وخدمات، وليس على عائد الفيديوهات وحدها. إحنا نقول دائماً يعني اليوم لما تشوف هذا التوجه موجود في أبنائك لازم ترجع تحاسب وتشوف أنت إيش اللي قاعدين يتابعونه ومن المؤثرين اللي قاعدين يأثرون فيهم. الله يحفظهم إن شاء الله أبنائكم، وديروا بالكم عليهم. الدراسات مثل ما قالت أن اليوم التوجه إلى السوشيال ميديا ومتابعة المؤثرين، وأن المهن ما عادت طموح.

0: التاسعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: سلطنة عمان تمثل المنطقة العربية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للهدف الرابع للتنمية المستدامة، وتؤكد أن مستقبل التعليم يعتمد على بناء أنظمة تعليمية مرنة ترتكز على المعلم المؤهل والتحول الرقمي والتعلم مدى الحياة. سلطنة عمان تؤكد التزامها بالجهود الهادفة للقضاء على فيروس نقص المناعة البشري كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهندي يبحثان في مسقط تعزيز التعاون والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. الولايات المتحدة تقول إنها تواصل مع إيران إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد، وتؤكد أن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي. واشنطن تؤكد أنها ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، وإسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق في قطاع غزة وتنفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرق القطاع. مسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية وميناء على بحر أزوف، والسلطات الروسية تعلن حالة الطوارئ وتجلي السكان. ووكالة الطاقة الدولية تؤكد أن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، وصندوق النقد الدولي يؤكد استمرار مرونة الاقتصاد العالمي رغم تداعيات الحرب. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: يا هلا بكم في الساعة الثانية من عمر برنامج صباح الياسمين. وصباح الياسمين طبعا ممتد من الأحد وحتى السبت، كل جمعة وسبت يكون من الساعة 8 لغاية الساعة 10، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا مع الأستاذ أحمد الحمداني. ونرحب فيكم، معكم مشاعل بنت سعيد القاسمي وعبد الرحمن بن محمد الجابري. وبعد شوية بتكون معنا مقابلة مستمعينا اللي رايحين صوب خط صلالة. ترى في وايد وجهات بإمكانك أنك تريح فيها، أنك تخصصها، يعني تحط خطة سواء لو أنت رايح ولو أنت راجع. عادة الرجعة تكون شوي ثقيلة، بس الروح تكون أخف، يعني أنك أنت توقف وتمر على بعض الأماكن اللي تعتبر فرصة ذهبية لك ولعيالك. لا، مخصصين لكم مساحة جميلة أيضا، منظمين لكم كذا تجوال جميل. بتكون معنا إن شاء الله بعد شوية ضيفة بتكلمنا عن متحف عمان عبر الزمان، ونتكلم أيضا عن هذا المتحف وحملة دامك واصل. تراك مر، دامك واصل، تراك أنت واصل، صح ولا ما غلط؟ ونقولكم ظناني الشوق ازدادت جنون، شجوني وكثر الدمع قد حرق جفوني. وايضا سمعناها بصوت محمد عبده يقول: من اللي حبهم قلبي نسوني، ولا حتى بكلمة يذكروني، تناسوني وانا قلبي معاهم، وجافوني وانا اقدس هواهم، ولا فكرت مرة في جفاهم، وايش اسباب هجري يهجروني، انا قلبي عليهم كم تعذب، ومن نار الهوى يصلى يتعب.

0: مع هذه النغمات الجميلة مستمعينا، يعني هذه الأغاني اللي دائما كذا تاخذك كذا ودك تروح درب طويل. تحية للي ماسكين درب صلالة، صحيح ولا ما غلط؟ عبد الرحمن متى الشوم إن شاء الله بعدك، الله يحفظكم. تحية لك يا سامي، سامي من اليمن يقول تحية لكم مشاعل، وتحية للمخرج، يا ليت تسمعونا لراشد الماجد، إن شاء الله بنسمعكم راشد الماجد. يقول لا، مش كل شخص قريب منك يستحق يعرف كل تفاصيلك القريبة. يقول الإيمان عندي في فرق بين الصدق وبين العري العاطفي، تقدر تحب شخص تحترمه وتكون صادق معه، وفي نفس الوقت تحتفظ بغرفة في قلبك مقفولة، هذه مش خيانة، هذه حماية. ليش؟ الخصوصية ضرورة حتى مع الأقربين، لأن ثلاثة أشياء بتصير لو فتحت كل شيء: بيكون في تفسير غلط، كلامك البسيط ممكن يتحلل 100 تحليل ويوجعك بعدين، سلاح مستقبلي في لحظة زعل، التفاصيل اللي حكيتها بحسن نية ممكن ترجع ضدك. يقول الموقف اللي علمني دائما أني أرسم حدود، غالبا يكون موقف واحد بسيط بس يوجع، أنك تحكي لشخص قريب جدا عن خوفك، عن فشلك، عن سر صغير، وبعد فترة في نقاش عادي تلاقيه يستخدمه ضدك أو يحكي لشخص ثالث من باب المزح. تحياتنا لك يا سامي، شكرا شكرا على هذا الإثراء في برنامج صباح الياسمين، وإن شاء الله بنسمع لسندباد راشد الماجد. لكن الحين خلونا نروح نتعرف على حملة بعده. لحظة يقول حاضر إن شاء الله. يعطيك العافية عبد الرحمن. نستقبل اتصالات على 24-6-9-8-1-5-1 وعلى 72-4-4-2-0-0-9 رقم الواتساب، ونستقبل أيضا مشاركاتكم. بإمكانك أنك تشترك في قناة إذاعة الشباب ويوصلك كل جديد موضوعات اليوم، البرامج المختلفة، تابع برنامج المونديال أول بأول، حتى أحيانا النتائج. شكرا لطالب المحروقي، شكرا لحسين العميري وصادق اللواتي ومحمد شملي اللي يأخذونكم بشكل يومي من الساعة 8 لغاية الساعة 10 في المونديال، هذا البرنامج اللي تزامنا مع بطولة كأس العالم 2026 على أثير إذاعة الشباب. طبعا رسالة تقول خير الأصحاب إذا رأى منك خيرا نشرة، وإذا عرف عنك عيبا سترة، وإذا ضحكت ضحكت لك الدنيا لم يحسدك، وإذا عبست لك الدنيا لم يتركك. تحياتنا لك يا سامي. صباح الخير، يعجبني مفهوم أحمد خالد توفيق، يا أنا وايد أحب كتاباته. يقول عن الصداقة حينما قال: أعتقد أن شقاء الإنسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه بل ويسيء فهمه باستمرار. إن شقاء الإنسان لا ينبع من كونه لا يجد صحبة بل من كونه لا يجد الصحبة المناسبة. تحية طيبة، محبكم عبد الله رواحي أبو علي. تحية خاصة إلى أبو فراس منذر التوبي، تحياتنا لك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. أيضا مستمعينا خلونا نروح نقترب، بما أنك مخططة والحين في الدرب أو معزم أنك تشوم الشومة، صوب محافظة ظفار. طبعا أنت بتعدي على كذا معلم وصرح ثقافي جميل، متحف عمان عبر الزمان، وفي حملة دامك واصل، خلونا نتعرف عنها وعليها. نرحب بسالمة بنت حمد بن سيف المسروري، إدارية أولى تسويق بمتحف عمان عبر الزمان. أخت سالمة نصبح عليك بالخير وعساكم على القوة.
1: صباح النور والسرور
0: اختي، مساء الخير. طيبين طاب حالك، خلي التلفون شوي قريب منك عشان نسمعك بصوت واضح.
1: تمام ان شاء الله.
0: في البداية كلمينا عن هذه الحملة الجميلة اللي اطلقتوها دامك واصل، واللي كذا مفهومها جميل وتوصل لكل المستمع وكل المتابع. كيف جاتكم الفكرة وايش الرسالة اللي كنتوا حابين انكم توصلونها للزوار؟
1: نعم، جاءت هذه الفكرة طبعا حملة دامك واصل تزامنا مع الموسم السياحي لمحافظة ظفار، وذلك لتنشيط الحركة السياحية، بالإضافة يعني من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمتحف في ولاية منح بمحافظة الداخلية، حيث يقع مباشرة على الطريق البري والحيوي المؤدي إلى محافظة ظفار. الرسالة اللي نوجهها للزوار عبارة عن دعوة دافئة ومرحبة لكل مسافر ومستكشف، ونقول له فيها: بما أنك في طريق ومشوار ممتد، لا تفوت فرصة التوقف للاستراحة وخوض رحلة استثنائية عبر الزمن في متحف عمان عبر الزمان، حيث أن هذه الحملة يعني ترسخ فكرة أن زيارة المتحف ليس مجرد يعني محطة عابرة، بل هي جزء لا يتجزأ من متعة الرحلة نحو الجنوب.
0: نعم، طيب ليش في هذا التوقيت تحديدا تم اختيار موسم خريف ظفار لإطلاق هذه الحملة دامك واصل؟
1: أيوة، يمثل طبعا لأنه يمثل موسم خريف ظفار ذروة الحركة السياحية المحلية والإقليمية في السلطنة، حيث تتدفق آلاف العائلات والسياح برا يعني من طريق المحاذي لمحافظة ظفار. هذا التوقيت يمنحنا فرصة ذهبية للتواصل مع شريحة واسعة وجاهزة للاستكشاف، واستغلال هذه الحركة البرية النشطة راح يتيح للمتحف تقديم تجربة ثقافية مكملة لهذه الرحلة،
0: نعم،
1: وتحويل هذا المسار إلى تجربة ممتعة ومثرية معرفيا.
0: جميل، طيب لمن لم يزر متحف عمان عبر الزمان من قبل، إيش اللي يميز متحف عمان عبر الزمان علشان يكون محطة تستحق الزيارة للمسافرين في طريقهم إلى محافظة ظفار؟ وإحنا نعرف اليوم يعني المسافر إلى محافظة ظفار يقول لك أنا ما بتوقف مكان، يعني يمكن نقاط التوقف معه تكاد معروفة في بعض تعبئة الوقود. كيف اليوم يعني مستعدين أن هذه الحملة أنها توصل، وإيش اللي يميز وإيش اللي يخليني أنا أوقف علشان أروح متحف عمان عبر الزمان؟
1: نعم طبعا، نحب نقول للزائر يعني أن هذا المتحف ليس مجرد مبنى، بل هو تحفة معمارية بحد ذاته وصرح ثقافي يعتبر الأحدث يعني من نوعه في المنطقة. يقدم المتحف سرد بصري وتفاعلي لتاريخ عمان منذ أمجاد الماضي وحتى نهضتها المتجددة، بالإضافة إلى القيمة المعرفية اللي يوفرها المتحف. يوفر المتحف للمسافرين محطة استراحة متكاملة ومجهزة بأعلى مستويات الراحة. يتضمن المتحف مرافق متعددة مثل مطاعم والمقاهي ومساحات مخصصة للأطفال، يعني مما يجعل المتحف نقطة توقف مثالية لتجديد الطاقة ومواصلة الرحلة، يعني على أساس أنها منطقة يعني استراحة لهم.
0: نعم، وكل اللي قاعد يسمعونا الحين حتى من خارج سلطنة عمان يعني أتمنى أنهم يحطوا ضمن الخطة زيارة هذا الصرح الثقافي الجميل متحف عمان عبر الزمان، لأنه فرصة يعني لا تعوض. طيب كيف تسهم الحملة دامك واصل في تعزيز اليوم السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الطبيعية التي تشتهر بها محافظة ظفار؟
1: طبعا نحن نؤمن أن السياحة يعني في عمان تعتبر منظومة متكاملة، فإذا كانت ظفار يعني تجذب الزوار بطبيعتها الساحرة ورذاذها المنعش، فإن متحف عمان عبر الزمان يقدم العمق الثقافي والتاريخي الذي يفسر أصالة هذا البلد. هذه الحملة تدمج التجربتين يعني مع بعض عشان يحصل السائح على وجبة سياحية متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وأصالة التاريخ والثقافة.
0: نعم، أيضا في الفترة الماضية القريبة لم يكن متحف عمان عبر الزمان مجرد صرح كم بعض المتاحف والمعالم، ولكن أيضا تمت تعزيز موضوع اليوم استقطاب الندوات والمحاضرات من فئة الشباب وغيرها، الاستفادة من متحف عمان عبر الزمان. إيش أبرز الوسائل الإعلامية والتسويقية اللي اعتمدتوا عليها لإيصال رسالة حملة دامك واصل إلى مختلف شرائح المجتمع؟ احنا نتكلم عن سواء في سلطنة عمان أو اللي خارج عمان، اليوم كيف أنا بعرف أن يعني دامني واصل أو متجه إلى محافظة ظفار، أنا في متحف عمان عبر الزمان هني ولازم أتوقف فيه؟ هل وصلت الشريحة أيضا أو الحملة إلى خارج عمان؟
1: أيوة نعم، إحنا يعني نعتمد في المتحف على مجموعة من الوسائل التسويقية المبتكرة. عندنا مثل الإعلام الرقمي، نركز يعني بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المحتوى المرئي السريع مثل ريلز الإنستغرام وأيضا تويتر، للوصول في منصة اكس للوصول الى الشباب والعائلات. بالاضافه يعني عندنا اعلانات خارجيه موجهه مثل اللوحات الإعلانية، شاشات مباشر وشاشات المطار.
0: مهم.
1: أيضا يعني المتحف راح يستضيف مجموعة من صناع المحتوى والمؤثرين
0: نعم
1: الذين سوف ينقلون تجربتهم الحية والمباشرة من داخل المتحف.
0: جميل. إيش أبرز اليوم، خلينا نقول إذا ما تكلمنا عن الحملات الماضية، لاحظنا أنها شهدت نجاح في استقطاب الزوار، إيش اللي تتوقعونه من حملة هذا العام دامك واصل؟ هل وضعتم مستهدفات معينة؟
1: طبعا في هذا العام نسمح أن نرفع نسبة الزوار بنسبة تصاعدية مقارنة بالمواسم السابقة، ومستهدفاتنا يعني ما تقتصر فقط على الأرقام والعدد، بل إحنا يعني نركز على جودة التجربة ونطمح لزيادة معدل بقاء الزائر داخل المتحف وضمان تفاعله مع المرافق وتحويل متحف عمان عبر الزمان إلى الوجهة الثقافية الأولى الأكثر تفضيلا يعني خلال فترة الصيف
0: إن شاء الله. يعني متحف عمان عبر الزمان أيضا يواكب تطلعات الجيل الجديد من خلال التقنيات الحديثة والعروض التفاعلية الموجودة، اللي اليوم يعني الواحد متجرد عن كونه متحف، ولكن الإضافات الجديدة أيضا هذه تساهم في أنها تلفت أنظار وانتباه كل الفئات العمرية. كلمينا أكثر عنها.
1: نعم أختي، المتحف طبعا يبتعد تماما عن النمط التقليدي لعرض المقتنيات، يعني ليس عرضها فقط خلف الزجاج. المتحف يستخدم

0: تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز مثل الشاشات التفاعلية الضخمة والخرائط ثلاثية الأبعاد التي تروي القصص بأسلوب شيق وجاذب. هذا الأسلوب الرقمي يخاطب لغة الجيل الجديد الشغوف بالتكنولوجيا، ويجعل من التعلم والتثقيف يعني متعة ومغامرة لهم.
1: جميل. طيب لما نتكلم الحين عن الرسالة اللي حابة انك توجهينها لكل اللي قاعد يستعد وقاعد يحزم حقائبه الحين للسفر الى محافظة ظفار خلال موسم خريف 2026، ايش الرسالة اللي ودك تقولينها لهم؟ ولماذا ينبغي ان يجعل متحف عمان عبر الزمان احدى محطات رحلته ضمن الخطة؟
0: نقول له أن الرسالة التي نوجهها، نقول أن رحلتك إلى الجنوب لا تكتمل إلا بمرورك بجذور الحكاية، واجعلوا من متحف عمان عبر الزمان محطتكم الأولى لتستكشفوا سر وعظمة الأرض التي تمشون عليها، وأيضا تتعرفوا على حكاية الإنسان العماني الذي صنع هذا التاريخ. فنحن ننتظر الجميع لزيارة المتحف، ونقول لهم دامك واصل وقف واصل.
1: الله الله يسعدك أستاذة سالمة، وتحية لكل الزملاء يعني قاعدين نتابع هذه الجهود المقدرة والمثمنة منكم من متحف عمان عبر الزمان في إيصال هذه الحملة لأكبر عدد من المستهدفين، وجزيل الشكر على هذه الإضاءات الجميلة. متحف عمان عبر الزمان يعني
0: أشكرك.
1: نتكلم إحنا عن مكان نزوره، نتكلم عن حكاية نعيشها، حكاية وطن. دائما اللي زار المكان وأنت تتكلمين الحين كذا تتراءى أمامنا اللحظات الجميلة اللي عشناها كذا في جو
0: بالفعل
1: أسري، لما تعيش وتتكلم مع أبنائك وتخبرهم امتداد هذا الوطن العزيز وكيف صنع حاضرنا اليوم وكيف يقود مستقبل هذا البلد. حملة دامك واصل ذكرنا أن الطريق إلى ظفار بالفعل يستحق أنك توقف مستمعينا عند هذه المحطة اللي تتكلم عن تاريخ عمان بكل فخر. نتمنى لكم التوفيق وأن يخرج كل زائر من المتحف وهو يحمل ذكرى جميلة، والأكثر من ذلك معرفة أعمق وشعور أكبر بالانتماء لهذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا لك أستاذة سالمة.
0: العفو عزيزتي.
1: موفقين، الله يحفظك.
0: آمين جميعا يا رب.
1: مع السلامة مستمعينا، وإحنا نقول لك دامك واصل، خل للتاريخ موعد، زور متحف عمان عبر الزمان، فهناك ستدرك أن عقارب الساعة لا تشير إلى الزمن فقط، بل تدق بتوقيت الوطن، دقت الساعة بتوقيت الوطن.

0: وناخذ مشاركة على 2-4-6-9-8-1-5-1. صباحكم خير وعافية. قبل شوية سمعنا حملة ودك دامك واصل، وهذا أنا نقول لكم دامكم واصلين والله لا تفوتونها، جميلة ترى. متحف عمان بدل زمان حكاية أخرى، وكأنه كوكب عالم مختلف. صباح النور والسرور من أم ناصر الهادي، تقول لا ليس من الحكمة، يعني تجاوب على السؤال اللي احنا طرحناه، هل من حق كل شخص قريب منك يعرف كل شيء عنك؟ هي تقول لا، ليس من الحكمة أن تعطي كل شخص تفاصيل حياتك، احتفظ بخصوصياتك وشاركها فقط مع من تثق بهم ويستحقون ذلك، لأن بعض الناس قد لا يفهمونك أو يحفظون سرك، يكفي مع الآخرين العلاقات السطحية والكلام العام. تحياتنا لك يا أم ناصر. ناخذ مشاركة ومكالمة. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية على البرامج الطيب.
0: الله يعافيك. محمد.
1: محمد نعم.
0: والنعم محمد، كيف حالك؟
1: حياكم الله يا رب.
0: وين حاليا؟
1: والله موجود في العاصمة.
0: ما شاء الله.
1: نعم. أجواء العاصمة ما شاء الله مرة.
0: جميلة، دائما حلوة. أنا أمس تصدق وأنا طالعة أقول يعني شعرت بشعور جميل، يعني أمس العصر أقول الحمد لله ماشي هكذا الكثافة زحمة سيارات.
1: ملتهين
0: اللي في اللي قاعد يلقط في النخل، واللي في أي مكان يعني، واللي مسافر، واللي في صلالة،
1: واللي ملتهي في مباريات نوبة.
0: صحيح صحيح.
1: بعد شوي المباريات خلصت ما حد يمشي مكان، خاصة الحين عاد الأوقات حر وكذي.
0: بصراحة احنا البنات مستانسين لما تصير مباراة ونعرف انه وايد عليها، طبعا خاصة اذا لعبت الأرجنتين هاك اليوم الكل بيطلع، المهم ما تكون الساعة 3 الفجر ولا الساعة 12 الفجر.
1: لا مباراة من غاد الفجر تقريبا.
0: راحت علينا عيل.
1: ايوه
0: الله يسعدك. تفضل يا محمد.
1: والله برامجكم من برامجي ممتازة والجميلة، ونتابعها يعني بشكل دائم.
0: الله يسلمك.
1: ومواضيعكم أيضا، عاد موضوعكم اليوم شوي غلق يا أخي.
0: بالعكس حلو. نقول يعني هل كل شخص أنت تعتقد أن كل شخص قريب منك من حق أن يعرف كل تفاصيلك؟
1: لا هو ضمن من حقه، لكن يعني من باب إيش أقول لك، من باب أخوة يعني، والمشورة مثلا، المشورة يعني تشاورة أشياء ممكن هو يفيد فيها، ممكن يعني يعدل لك فيها يعني كذي مثل أليك. ما بكل شخص يعني هو من الناس اللي مثلا الناس المقربة منك، مثل يعني صديق طفول اللي عايش معك،
0: يعني أنت مخصص مثلا مساحة حال شخص قريب جدا جدا
1: جدا
0: يعني. أيوة.
1: الشخص اللي عايش معك طول فترة حياتك يعني، أنت صار وهو اللي يعرف يعني إيش يأكل محمد، إيش تغدى، إيش بقى، إيش ما يبغى.
0: ومحمد يعرف عنه في نفس الوقت كل شيء؟
1: ها؟
0: ومحمد يعرف عنه في المقابل كل شيء؟
1: طبعا.
0: حلو جميل. الله يديم العلاقة الطيبة هذه.
1: آمين يا رب آمين.
0: والأهم أنها لا تخليها تكبر زيادة، يعني الأعداد تكون
1: عاد خلاص الحين كبرنا وصرنا
0: ترى كل واحد يكبر في العمر ترى الأعداد تنقص. أيوة. كأنك تجيب مشخل ويطيحون منه وايد كي تشخلهم. دائما إن شاء الله يا محمد دائما.
1: يعطيك العافية.
0: يعافيك ربي.
1: يا مرحبا.
0: شكرا شكرا يسعدك. الله يحفظك.
1: تنسون عرس المجد.
0: حاضرين تامر أمر. عشاق السندباد اللي تابعوا حفلتها الماضية في الكويت، يا سلام يا هي خيال. والله للعلم غنى أغنية لأول مرة، يقول لك 15 سنة كانت في الدرج حاطنها، أول مرة يغنيها في حفلة الكويت راشد الماجد اللي مضت. إيش كان، إيش الشجن وإيش الشعور اللي كان يؤديه على المسرح؟ للعلم ترى الجمهور له دور كبير، لما ييك جمهور متذوق فني كذا سميع، جمهور حي والحي يحييك، يقول لك يا عبد الرحمن الحي يحييك. يلا تاخذ اتصال. خليفة الغريبي، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباحكم الله بالخير
0: بالنور والسرور. حياك الله.
2: كيف الحال؟
0: طيبين طاب حالك.
2: الله يبارك فيكم. معاش خليفة الغريبي.
0: والنعم
2: والنعم حالك. حياك الله.
0: تفضل يا خليفة، اسمع رأيك.
2: الله يرضى عليك. حياك الله. طبعا انتوا اليوم تتكلموا عن الصداقة وتتكلموا عن الأسرار.
0: نتكلم عن حاجة معينة. أنا طرحت سؤال واحد.
2: أيوة تفضلي.
0: هل تؤمن أن كل قريب يستحق يعرف كل شيء عنك وليش؟
2: لا أنا أقول لا. اليوم صبحت الدنيا القريب هو مثل السهم. القريب أصبح اليوم مثل السهم، إذا فتيت سرك عند هذا الإنسان ما توحى أنت تطلع أنت وياه من الباب على خارج ولا كما كان صاحب مثلا في الجريدة. فأنا أقول أنصح أي إنسان له علاقة مخوة وصداقة من أقرب الناس، أنا أقول لا يفتي سره ولا يعطي سده كما قال صاحب المثل، لأن اليوم صبحت الدنيا مو الدنيا.
0: نعم.
2: هاي نعم.
0: وهذه من تجارب ومن
2: اليوم الثقة معدومة صبحت
0: إلا مع ناس معينة يعني القليل.
2: نعم. حتى لو كان ناس معينة، لو أقرب الناس عندك مستحيل إن أنا أفتي سري حق فلان ولا أقول له والله اليوم حصل عندي كذا كذا ولا يحصل عندي كذا كذا ولا أبغى أسوي كذا كذا. اليوم صبحت الناس ما فيها تفهم.
0: سبحان الله.
2: هذه كلمة الصدق، الصدق إنقاذ.
0: لا والله إحنا نرحب بكل آراء اللي نسمعها، بالعكس نفيد ونستفيد.
2: نعم. أكيد أنا هذا رأيي والرأي الآخرين هذا أهم.
0: نتقبل كل الآراء بالعكس.
2: نعم.
0: الله يسعدك.
2: طبعا أنا من هذا المنبر عندي نصيحة.
0: تفضل.
2: من هذا المنبر، منبر إذاعة الشباب، أنصح جميع قاطنين الصلالة الانتباه، ثم الانتباه وعدم السرعة، عدم السرعة والتهيئ. إذا شفت عمرك عندك نعاس أو تعبان أو مرهق، أماكن مفتوحة في المحل في استراحات، انتظر نص ساعة واحد ساعة، ومن ثم تشوف نفسك انت يعني رايق وطيب، توكل بالله.
0: الله يحفظهم ان شاء الله، وكلام طيب.
2: ونتمنى لهم ان شاء الله خريف طيب وممتع واجازه سعيده لجميع الذين، ونتمنى لضيوف سلطنه عمان بكل رحب وسعاده، واهلا بهم في طلاله وفي عمان الحبيبه.
0: بارك الله فيك.
2: حياك
0: الكريم.
2: كل شر مكروه، ربي يحفظ عمان وأهل عمان وقائد عمان وكل من سكن على تراب عمان. نتمنى له الصحة والعافية وطولة العمر، وربي يحفظ عمان من كل
0: شيء. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك يا خليفة.
2: أحسنت.
0: مع السلامة. استودعتك الله. رسالة تقول أمين الفارسي، سابقا كنا نقول كل شيء لكل حد خاص. القريب كنا نقول كل شيء لكل حد خاصة القريب، لكن تعلمنا دروس قاسية إن ما كل قريب منك يستحق يعرف كل شيء. تم إيذائنا بالمعلومات اللي حصلوها. يا هي قاسية يا أمينة، معبرة رسالتك. تم إيذائنا بالمعلومات اللي حصلوها. حمود المحروق يقول حكمة اليوم إهداء لإذاعة الشباب، إذا رأيت محيي الناس في الطرقات مبتسما فاعلم أنهم للأثير الشبابي يستمعون. تقبلوا تحياتي. شكرا جزيلا لك يا حمود، الله يسعد أيامك. أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم إسماعيل في صباح يوم السبت، اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. صباح الخير والرضا والعافية، صباح النور والسرور يا أم إسماعيل، يسعدك ربي. عزان السلام عليكم. ألو.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حي بعزان، كيف حالك؟
3: كيف الحال؟
0: طيبين. طاب حالك؟
3: حال الشر عني شمشاعر.
0: يا حيابك.
3: كيف صحتك شمشاعر؟
0: بخير، سرك الحال، انت كيف حالك؟
3: انا طيب يا ما اسمع اصواتكم الطيبة.
0: دايم الحال ان شاء الله يا رب. كيف حال الاولاد الصغار؟
3: يسالوا ويسلموا عليك.
0: صاحب السلام سالم،
3: يا مرحبا العودة. عندنا مشاركة بسيطة يا مشاعر.
0: نسمع حروفك وقصايدك، تفضل.
3: دام فضلك، اليوم السبت لسألني أقول 11 من شهر 7 أكيد 2026 معقول هذا العام فعلا دون ترديد كيف الحال أصحاب العقول؟ أسال أنشد عنكم من جديد، عسى في نعمة ورخاء أبلا خمول رفيعين القدر. هل الرأي السديد رفيعين القدر والشان أبناء الأصول؟ تحياتي لكم نظم القصيد، تحياتي لكم. ابعد سحب وامطار وسيول تروي الأرض ومنها تستفيد، هذه الدنيا كذا مشاعل فيها ميول معك مرة
0: مرة عليك
3: ما تريد. امشي بالهدو فيها وجول وسائر زمنك الحالي الفريد، تم القول في عرض وطول السموح إذا خطأ أطلب أريد. وصلوا على اللي قلبي له ميول، صلوا على النبي الله محمد
0: اللهم صلي عليه
3: اللي يسمع يزيد دام الله مولانا. جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني العبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول أمين
0: أمين اللهم أمين.
3: حبكم عزام بن محمد بن عزام الرمحي من سلطنة عمان الحبيبة،
0: جلكم
3: خبر كل تسمعوني على الهواء. شكرا مشاعل.
0: شكرا يا عزام.
3: شكرا الجابري واللي تسمعوني كلكم.
0: جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك.
3: شكرا مشاعل.
0: شكرا شكرا, شكرا. مستمعينا متواصلين معاكم، واللي طلبوا السندباد احنا اخترنا لكم، يقول لي صاحبا خذني بزينة عن كل مزيون ورعبوب، روحي غدت لمرة رهينة والقلب من نظراتها يدوب، غض ظني يعيش أول سنينة ومن الدلع له طبع وأسلوب.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وانا لقيت عصفورة تتجول في الاستوديوهات معانا، طفلة صغيرة اسمها ميرا بنت عبد الرحمن بنت ابراهيم البلوشي، وقلت بختطفها واختطفت ميرا. ميرا كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ايش اخبارك؟
1: بخير.
0: تمام. كلميني عنك ميرا.
1: انا الطالبة ميرا ابراهيم بركات البلوشي، طالبة في الصف الخامس، وسأنتقل باذن الله للصف السادس. أتيت اليوم لأدي برنامج المفكرة الذكية.
0: ما شاء الله، يعني أنت بتكونين ضيفة ولا مذيعة؟
1: ضيفة إن شاء الله.
0: بس أنا سمعت أن أنت حلمك تكونين مذيعة.
1: صح.
0: صحيح. ليش تحبين المهنة هذه والمجال هذا؟
1: ما أعرف
0: ليش حبيتي؟
1: الله أعلم، بس أنه يعني وايد قريب من قلبي.
0: أها. وتشاركين في المدرسة في الإذاعة المدرسية؟
1: طبعا، يعني وايد أحاول، وإذا ما اختاروني أجتهد أن يعني أكلم استاذات وأسوي كذا.
0: أنك تكونين موجودة.
1: نعم.
0: تعرفين أنت حضورك جميل، وأنت عسولة، وغمازتك أحلى وأجمل، وهذا الطموح وايد حلو.
1: شكرا.
0: على فكرة ترى شغلنا حلو.
1: أعرف.
0: قولي لي إيش بعد، كيف كان كيف الإجازة الصيفية تقضينها؟
1: الحمد لله أحاول أن أملأها بالفائدة، وأقسم وقتي بين الرسم والقراءة، واستثمر مواهبي وأنميها، لأن كل موهبة طبعا تحتاج إلى اجتهاد وصبر عشان تنمو وتثمر.
0: ما شاء الله. من اللي تابع دائما هذا الاهتمام اللي أنت تحرصينك تكونين فيه؟
1: يعني شوفي، هو من ناحية أن حد يساعدني أهلي طبعا.
0: من أكثر واحد
1: حد يشجعني؟ صديقاتي. ماما أكثر واحد. أكثر واحدة
0: أمك اللي حريصة أن أنت.
1: وبابا.
0: جميل. طيب لو ماما تسمعنا الحين، أكيد هي تسمعنا، وين هي؟
1: أوكي، ماما هناك.
0: تصورها ولا ما تصورها؟
1: وقفت خلاص.
0: ليش وقفت؟
1: خلصت.
0: زين، لو ما الحين ماما تسمعنا،
1: أوكي،
0: إيش الكلام اللي ودك تقولي لها؟ يا
1: إن أنا أحبها. يعني سويت لي كل شيء، تجتهد عشاني، يعني تباني أطلع أحسن صورة وأحسن وحدة، وأرفع رأس العائلة كلها، وأكون أحسن وحدة في العالم لأني بنتها.
0: تعرفين أن المستمعين الحين يقولون عسى أن إن شاء الله ميرا تكون مذيعة ونتصل فيها وما ترفض مكالماتنا.
1: الله يتقبل إن شاء الله. أكيد أكيد أكيد.
0: ترى هو على بالنا إحنا قاعدين نرفض مكالماته، بس إحنا كنا نقرأ الرسائل ونطلع شوية مساحة وناخذ ضيوفنا.
1: لا، أنا بتصل برد وبسولف معاهم.
0: يا سلام عليك. هاتي. الله عليك. تعرفين أن أنا اكتشفت شيء؟
1: إيش؟
0: تعرفين أن هذه الصدفة الحلوة من أجمل الصدف؟
1: ليش؟
0: لأن أنا شفت صديقة الطفولة وجارتنا البيت بالبيت، اللي هي من؟
1: ماما.
0: ماما ما شاء الله. أنا تفاجأت حقيقة لما يعني عرفت أن أنتوا هني وشفت أمك، يعني وايد فرحت.
1: حتى
0: تعرفين كم سنة إحنا ما متلاقين؟ من زمان.
1: كم يعني تقريبا؟
0: وايد
1: يوصل أكثر من سنة؟
0: وين سنة؟ سنة شوية. سنة حرام عليك، كنا في المدرسة بعد. يمكن
1: أنت نفس العمر. يعني ماما تسولف لي عنك وتقول لي شو كنتوا تسوون يوم كنت صغار، بس ما تعرفت عليك وايد.
0: بس شو كنا نسوي يعني؟ يمكن شو قالت؟ هاتي سوالف.
1: قالت أنا كنت تسولفون مع بعض، كنت نفس المدرسة. شو كنت ما لنا سولفت لي وايد وايد، بس أنا يعني قالت لي أنت جيرانكم دائما تشوف أنه تسولف هذا في التلفون. أي شيء يصير ترسل لك.
0: صح.
1: وايد تسولف وياك.
0: صح. وكانت عندهم جدك وجدتك جنب البيت، كانت في كذا حديقة جميلة.
1: ما خبرتني.
0: وايد حلوة. الله يسعدك إن شاء الله. قولي حق يدك سعيد ويدتك منى، وقولي لهم أنا لقيت اليوم خلو مشاعر.
1: إن شاء الله. حتى يدتي منى أكثر وحدة تدعمني.
0: هي تدعم الكل ما شاء الله. وأصلا خالتك وحدة من الإعلاميات والوجوه الإعلامية في دبي.
1: خلو هنادي.
0: صحيح. الله يحفظها. شو ودك تقولي لكل طفل اليوم إيش اللي لازم يسويه علشان
1: يستثمر مواهبة؟ لأنه ما في أي موهبة تجيب من الهواء أو تكون طائرة في السماء عشان تمسكها وتجيبها وتحطها عندك. لازم تستثمر مواهبك، تسوي، تجتهد.
0: أيوه.
1: يعني الحين هالتجربة أني أي عندكم وأسولف وياكم وأسوي والبس سماعة واتكلم بالمايك كانت وايد صعبة، وماما وايد اجتهدت عشان تسوي لي فنة. يعني لازم تجتهد فنتك.
0: كيف كسرتي، كيف قدرتي تكسرين هالحاجز، حاجز الخوف وان اتكلم بطلاقة؟
1: انا يعني يجون ضيوف اي صالة وايد ايس اسولف وياهم، فانا خلاص تعودت ان ايس حد قدامي وايس اسولف والعي. يعني انا احب العي فذيك كل حد يقريتي وايد تتكلم. يعني انا اذا حبيت شخص اتكلم، ما حبيت شخص ما طيقه ما اتكلم.
0: يعني انت الحين حبيتيني؟
1: هي حبيتك وعشقتك بعد.
0: حبيبة قلبي، الله يسعدك ان شاء الله يا منى. يا منى يا ميرا، وان شاء الله نشوفك دائما بهذا الطموح الجميل وهالابتسامة الحلوة اللي ما تنطفي. واجتهدي واسعي دائما واثبتي وجودك، حقق حلمك دائما أنك تركضين وراه بكل طموحاتك، بالقراءة، أنك تثقفين نفسك، وما شاء الله عليك أنت واضح أن عندك كذا اطلاع جميل.
1: أنا أحب أقرأ وايد.
0: آخر قصة قريتيها عن إيش؟
1: كانت يعني هو شوف يعني قاري وايد قصص، بس آخر قصة كان أن عندي مقابلة ثانية وكنت ألخص قصة، فكنت قاري كتاب السر الكبير.
0: السر الكبير، إيش كان السر الكبير؟
1: كان السر الكبير إنه شو، تفي هي طويلة عادي قلت إياها؟
0: عادي قولي.
1: أكيد تفي هي قصة، واحد كويتي كان وايد يحب الخير، فإنه كان وايد يحب الأفاعي وأفريقيا وكذي وهالجو جو الغابات وهالفايبس يعني. أوكي، فإنه يوم كبر مع ربع شوي، أنا بلخص لك إياها، يوم كبروا يا ربع شوي سافروا أفريقيا، وكان في ياهل صغير إنه مريض يعني إنه، وتعرفي كيف أفريقيا وفقراء وكذي، نزف إنه ساعده ساعده، ويوم كبر سافروا مرة ثانية يبون يبنون مسجد. أوكي، شافوا ريال، ما إنه ريال، واحد متخرج من الجامعة بمرتبة، ما مرتبة شر يعني، متخرج بشيء حلو، فهمتي كيف، برتبة عالية وحافظ القرآن كامل ومدعاة الإسلام. طيب. وطلع شنو، هو نفس الولد اللي كان مساعدنا يوم كان صغير.
0: يا سبحان الله، حبيت، جميل.
1: هو طبيب، هذا الطبيب في الجهاز الهضمي.
0: ما شاء الله، هو هالسر الكبير.
1: هي.
0: يا سلام.
1: والعبرة أن كل إنسان له هذا له شيء لازم يوصله مهما كان عمره ومهما كان مجتمعه ما يسمح.
0: وان الاثر يبقى.
1: هي يبقى.
0: الله يسعدك ان شاء الله، وانت احلى اثر اليوم في برنامج صباح الياسمين. ميرا
1: ما تقصري،
0: بنت ابراهيم البلوشي، نتمنى لك كل التوفيق عشان ما ناخرك على برنامجك الاخر
1: ان شاء الله.
0: اي برنامج بيكون؟
1: برنامج المفكره الذكيه
0: في الاذاعه العامه.
1: ايه،
0: الله يوفقك ان شاء الله. وشو تقولين حق المستمعين، مستمعين اذاعه الشباب، الاذاعه الاكثر
1: استماعا؟ نسمع قلت قبل ان كل انسان لازم يجتهد، وان عبرتنا لازم نوصلها حق الكل، مهما كان مجتمعنا ومهما المجتمع كيف كان يفهمك، انت لازم توصلها، والمهم انك انت تسوي اللي عليك، ما عليك هم كيف يفهمونها ولا كيف، يعني مهما جادلوك وسوى، انت مفروض توصل لهم تفهمهم وكذي، فهمتي كيف؟
0: فهمنا كيف. الله يسعدك ان شاء الله يا ميرا، وتكونين مذيعه باذن الله.
1: ان شاء الله
0: انت مذيعه خلاص.
1: شكرا.
0: الله يسعدك. متواصلين معكم مستمعينا، فاصل قصير وراتين.

0: تنساقي. كمل جميلك من الأغاني الجميلة للفنان وليد الشامي. مستمعينا مع هذه اللحظات الأخيرة لعمر برنامجنا، شكرا لكل اللي تفاعلوا مع الطفلة ميرا والرسائل اللي وصلتنا، واسمعوها بعد شوية بتكون في الإذاعة العامة في برنامج المفكر الصغير، صح؟ المفكرة الصغيرة، أيوة فكرة صغيرة. أمها تقولها ليش ما قلتي حق الأستاذة مشاعل إن من الأسرار الأشياء السوالف، إن هي الوحيدة اللي كان عندها سيكل وكانت تركبنا، هي مسوي عبرية أنا بالسيكل، اليوم خلت لنا تجارة كل واحد أخذ عليه نول، كان زين استويت اليوم من التجار. الله يحفظ أمي وأبوي، طبعا قاعد يتابعوني يسمعوني. هذا اللي يعقب أولاد، كل ذكور لازم يشتروا له سيكل، يبا مثل الأولاد بالضبط كل شيء.
1: عادي عادي
0: عادي والله، علشان كذي أنا أحيانا أستغرب لما أشوف بنت تقول ما تعرف تركب سيكل، كيف ما تعرف تركب دراجة؟ إحنا كل صيف كان جديد نروح نأخذ من الحمرية، يعني بعد دوار الحمرية على طول على اليمين، بعد لحد الحين موجود. فشكرا حبيبي، ويلا لا يحرمنا منك. وتحية لكم مستمعينا مع موضوعنا اليوم. أنا أشوف أن بالنسبة لي اليوم أن هل كل شخص يستحق أنه يعرف كل حاجة عنك قريب منك؟ أشوف أن أجمل شيء أن يتعلمها الشخص مع العمر ومع الكبر ومع التجارب اللي تمر عليه، أنه يوازن، يعرف متى يتكلم متى يسكت، يعرف مع من دائما يتكلم، وما كل فضول يستحق أنك أنت تجاوب عليه. يعني أحيانا تجيك حتى على مستوى يعني حساب الإذاعة تي رسائل الواحد يترفع عنها ما يبي يرد عليها، مش لأنه ما قادر يرد، لا لأنه قادر يرد، بس أحيانا الواحد يقول أنا ما برد لأنه ما في شيء يخليني أرد. لذلك ما كل شخص دخل حياتك صار من حقه يعرف كل شيء عنك، لأنه في النهاية بعض التفاصيل

20. الله يحفظكم مشعل بن سعيد القاسمي وعبد الرحمن بن محمد الجابري، نتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: فرانك ريبيري. مستمعينا الكرام، في مدينة بولونو سورمير الفرنسية الساحلية ولد بطل حكايتنا، مدينة تقف على حافة بحر المانش كأنها نافذة الشمال على زرقة لا تنتهي، مدينة تتنفس ملح البحر وتستيقظ على صرير المرافق، حيث تتشابك أصوات النوارس مع وقع الأمواج على الصخور. شوارعها ضيقة متعرجة تحكي قصص صيادين خرجوا مع الفجر بأمل وعادوا مع الغروب بالرزق، وبيوتها الحجرية العتيقة تشهد على تاريخ تليد من الصبر والكفاح. في صباحاتها الباردة يلتف الضباب حولها كوشاح رمادي ثقيل، فتبدو المدينة هادئة متقشفة الملامح قوية الطباع تشبه أبنائها. ميناؤها من الأكبر في شمال فرنسا، أما أسوارها القديمة فتقف شامخة تحرس الذكريات وتختزن قصص الانكسار والانتصار. بولوني سورمير ليست مدينة صاخبة، بل مكان يصنع الشدة في النفوس ويزرع في أبنائه إرادة تعرف طريقها إلى المجد مهما قسى البرد واشتدت الرياح. ومن رحمها كان طبيعيا أن يولد فرانك ريبيري نجم كرة القدم الفرنسية. مستمعين الكرام، ولد فرانك ريبيري في 7 أبريل من عام 1983. تعرض في طفولته القاسية لحادث سير أليم ترك ندبة عميقة حفرت على وجهه أثر الألم، لكنه حول هذا الألم وقودا يحرك إصراره نحو هدفه. نشأ ريبيري في أسرة فقيرة، أب عامل بسيط يكافح في الموانئ والمصانع لتأمين لقمة العيش، وأم ربة منزل تواجه أعباء الحياة بصبر وكفاح وابتسامة. لم يكن الطريق مفروشا بالورود، إذ تنقل ريبيري بين أندية صغيرة ورفض مرارا، لكنه لم يفقد الثقة. استعاد خيوط حلمه بين جدران أولمبيك مارسيليا، ومن هناك قدم أوراق اعتماده ليطلب وده باي ميونخ ليكتب بالألمانية أهم فصول حكايته. توج مع البايرن ب9 ألقاب للدور الألماني و6 كؤوس محلية، وحمل دوري أبطال أوروبا في عام 2013. مستمعين الكرام، التحول الأعمق والإنجاز الأكبر لم يتحقق لريبيري في ميدان كرة القدم، بل في ميدان الروح، عندما أشهر إسلامه في عام 2006 عن قناعة ويقين، واختار لنفسه اسما جديدا، بلال يوسف محمد. وكانت زوجته وهيبة ريبيري الفرنسية ذات الأصول الجزائرية شريكة دربه وأم لأبنائه 5. كانت الأسرة وطنه الصغير وإنجازه الأجمل. لم ينسى ريبيري بداياته الصعبة ولا طفولته المطوقة بالفقر والعوز، فمن ذاق الألم لا يمكن أن ينسى المتألمين. لذا اتجه ريبيري إلى ميدان العطاء، فقدم على مدار أعوام متعددة تبرعات بملايين اليوروهات لدعم مستشفيات وأطفال مرضى في فرنسا وتركيا. وفي عام 2020 وخلال جائحة كورونا ساهم بمبالغ تجاوزت 1,000,000 يورو لدعم القطاع الصحي ومساندة العائلات المتضررة. لم يتوقف عطاء فرانك ريبيري عند حدود واحدة، ففي عام 2012 قدم تبرعات قدرت بنحو 500 ألف يورو لدعم مؤسسات تعنى بالأطفال المصابين بأمراض خطيرة في شمال فرنسا بعيدا عن عدسات الكاميرات. وفي عام 2014 وخلال العدوان على غزة ساهم في حملات دعم إنساني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن تبرعاته تجاوزت 200 ألف يورو لصالح منظمات طبية إغاثية. كما شارك في عام 2016 في تمويل برامج تعليمية لأطفال من أسر محدودة الدخل في فرنسا وتركيا، قدرت مساهماته فيها بنحو 300 ألف يورو. مستمعين الكرام، فرانك ريبيري لم يكن مجرد جناح سريع ولا نجم لامع، بل إنسانا أحب العطاء. خرج من حصار الفقر إلى آفاق المجد ولم ينسى البدايات، حمل قلبا رحيما ويدا حانية تفيض بالخير. سيظل ريبيري أثرا لا يندثر.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال جول جول جول جول أرخنتينا الكامبيون ديل موندو أرخنتينا الكامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، وربعت صحرة المشاعر بالخضار.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من أجمل شفات، ويا جمال الأبيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعنب وذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 88.7 ميجا هرتز
3: في
4: ولاية الرستاق.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة.

0: هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

شوف الحال شوف الحال.

ابو هل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر رسالي تطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر برساني الكل يلي بيديني جميع الحلول شوف لي حل شوف لي حل.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

جودك يصنع الفرق فيني.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Sier jeg du inn en hammersyn! Sier jeg du inn en hammersyn!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله.
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه، لان نلعب كل يوم يعني.
1: ان شاء الله يعني
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلف بغلاف رياضي.
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا، فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: يعني هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه، وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر الكروية فقط.
2: ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء قول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل، تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي،
2: بارك
1: الشباب
2: الله.
1: يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريق، ها فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي،
2: بارك الله.
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذه البرامج الجماهيرية،
1: ما شاء الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه المشجعين
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج مالكم.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح،
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح،
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج لسنا كل الأحزان
2: إن شاء الله ما في أحزان
3: إن شاء الله، تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

تسلي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلة لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حرة.

0: مونديال 2026.
1: يا مرحبا
2: اياك يا سامي.
3: عادل والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
2: تشريف.
3: انا يعني شكر وتقدير يعني للامانه على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديت في 2010 اتوقع.
2: نعم
0: صحيح.
3: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني. لان الجانب اللي يعني حقيقة عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس عاطلنا أيضا قيمة يعني أكيد في الجانب الفني ما مقصرين.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

همك طيب وقلبك علي من متى كل هم همك تزعل إذا أنا فيني شي

0: مونديال 2026.
1: يا رب تكون معجزة اليوم يا رب.
2: معجزة انت من زمان يا تقول يا رب تكون معجزة، يعني الرأس الأخضر تخرج الأرجنتين.
1: مجراك يمكن سبحان الله دورت لنا براسنا.
2: لحظة عندك، أنا عندك زين حاضرين يا الأخطبوط.
1: أيوه كلوب يا غانا أوت.
2: غانا أوت
3: والأرجنتين إن شاء الله أنها تطلع، بس ما أحبهم وما أحب أبو اسمه ميسي. إن شاء الله ما يزعل علينا أبو شكرا.
2: شل عليه شلة، تراك ما أخذ بخاطرك عليه.
3: ترى مشكلة لما تكون مدريدي وميسي يهزمك نهائي كأس العالم، هذه بعد حدها
2: صعبة.
1: لأن إذا هزمت الأرجنتين
2: بتسوي مسيرة.
1: ما لك أصلا بحبه ما أخليهم برسالة عليه الصباح. هذا أبو يقول شماجي ما شماجي ومسوي زحر، وهذا الرأس الأخضر يقول لك بلس بلس حقاء على مكانك.
2: موسى يعني موسى يقول متواصل معهم وخلاص مضبطين أمورهم يعني.
1: ماشي ماشي ما يوصل بعيد.
0: مونديال 2026 مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء قول البرنامج صراحه اشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في اعمالنا وغير اعمالنا ابو علي.
2: بارك الله.
1: الشباب يسالوا ها اليوم فلان امس يطريق، فلان امس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مجروحة أبو علي،
2: نحن
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن الجهد
2: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذه البرامج الجماهيرية.
1: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه المشجعين
2: حال الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحه معكم البرنامج نستنى كل الاحزان.
2: ان شاء الله ما في احزان،
3: ان شاء الله تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بأمانة يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شاتي مجروحة فيكم انتوا كبرنامج وكإذاعة.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكتر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مغلفه بغلاف رياضي، مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركة يتواصلوا معانا شخصيا فيقول أنا والله أطلع أتابع البرنامج عشان بس أسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكورة،
2: أنا ما لي علاقة بالكورة. أيوة فهذا يعني كلام حلو، وأحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافية وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله أنا ضحكت. يعني يعني حلو أنك تكون سبب في ابتسامة يعني.
1: ليس التظاهر كروية فقط،
2: ما في شك ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأمواني وبث

0: برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مونديال 2026.
2: شيل يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
3: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمالي.

0: عبد الله يا اخي هدى اعصابك. يقول نحن نتعب نفسنا ونرسل رسائل للبرنامج وما تقروها من غير انكم ما تردوا على الاتصالات. يا الهي
1: بارك الله فيك حمار الكارقه.
0: صادق يمكن شكله. هو يعني صادق المفروض على الرسائل. عبد الله لا تزعل يا
1: انت تربع قدامي وحاط ايدك كذي وتمدد لسانك. كم
0: اطلع يعني.

0: هلا هلا هلا هلا انتوا الجمال كله بأمانة يعني.
1: انت الورد كله.
0: الله يسعدك يا حسين ويا صادق. يا صادق اليوم ما تسمع صوتي ليش؟
1: صادق شوية يعني ما أخذ بريك يتغلى علينا.
0: يتغلى ولا مار بوعك عاطفية؟
1: هذه وعي سمعت وعكة صحية لكن وعكة عاطفية هذه
0: أصعب بعد.
1: هذه أصعب شوية هي لأن هذه يحتاج لوقت عشان تجاوزها.

0: خفت الوعكة؟
1: أكيد طبيعي.
0: العاطفية
1: أكيد طبيعي.
0: قال سيد الهاشمي عندك وعكة عاطفية.
1: لا لا خلاص أمور الأمور طيبة.
0: تجاوزتها يعني؟
1: تجاوزنا خلاص بشوفتكم شوفت محمد الشملي.
0: يلا خير
1: مستمعين.
0: خير مشي بعد أنت ما تتوقف على كل مشكلة.
1: بعد بعد إنه طمعنا نحن شوية.
0: ما تكون حساس.
1: طمعنا شوية إنه يوصلوا بعيد الربع.
0: كيف الأمور؟
1: أمور طيبة.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
1: والله كنا توقعنا يا أخي بعسى. لكن هو المغرب ما هو المغرب فرنسا. بعد قبل يومين لا
0: عاد بعد
1: على بال أمس
0: عاد بعدهم لعبة إسبانيا ولعبة بلجيكا
1: عاد خلينا مع بلجيكا وإسبانيا.
0: أيوة ولكن هي المغرب ما كانت المغرب لكن يعني هي حتى يوم يروح بالبرنامج ما يتابع يمكن يخلي يثبت على نفس اليوم اللي راح فيه
1: ونقلب الصفحة بعدين.
0: اي والله يمر بوعك ترى مثل ما قال سعيد يعني
1: ما شوية ترى
0: هي سعيد الهاشمي قال إن تمر بوعك يعني.
1: لا لا الحمد لله الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين بوجودكم
0: إن شاء الله وعك حلوة يعني
1: وجود المستمعين ما في شيء وعك إن شاء الله بإذن الله.
0: نسير إلى الأيام الأخيرة
1: والخطوات الأخيرة طبعاً. نعم
0: خلاص يعني قربنا نخلص من هذه النسخة بانتظار نسخة جديدة ولكن بعدنا ما زال أيوة

0: تولع توليع إيجابي طبعا.
1: توليع إيجابي طبعا، التوليع اللي هو فيه
0: المفيد،
1: المفيد في الحماس، في التشجيع، في الإثارة،
0: تسويق، في كل شيء. أيوة.
1: تشويق، تسويق،
0: تسويق والتشويق.
1: أيوة.
0: يا سلام عليك، جاي جاي جاي بحكي عنده مرة.
1: هي يعطيك يعني يوم، شو اسمه،
0: أموره طيبة،
1: جاب لك بعد شيء بعد،
0: خذ بعدك يوم تستوى نجم مرة على طول.
1: حل اليوم جاب لك شيء تحل بيه بعد.
0: أوه أيوة. أشياء حلوة وأمور
1: عيش.
0: من غاب عنا عبد الرحيم والأمور هذه شوية ما هذه، حتى شوف طلعت هولندا، طلعت والبرازيل مع أبو منصور، طلعت
1: تبعتهم البرتغال مع سمير والفريق الثاني.
0: أيوة على فكرة اليوم سمير وصلنا إنه كاتب عنا كلام حلو، مشكور يا سمير والبرنامج،
1: بارك الله فيك أكيد،
0: وجزاك الله خير على ما كتبت وأجد، وما غريب عليكم، وانتم اللي طبعا الأساس في مثل هذه البرامج أكيد، وانتم اللي دائما نقول منكم وإليكم يعني، ونسعد ان احنا لما نسمع اصواتكم نطمن عليكم، ناخذ اخباركم وناخذ علومكم، وكذلك ناخذ ارائكم
1: بالضبط. هم الاضافه الحقيقيه طبعا للبرنامج، مداخلاتهم، مشاركاتهم، مثل ما قلت ارائهم، تفاعلهم مع البرنامج. يعني صار البرنامج ما بس جانب تحليلي، جانب جماهيري وتشويقي، وفي الاخذ والعطاء طبعا بينه وبين مستمعين. منتخبات ودعت، المنتخب الفرنسي طبعا وصل إلى دور الأربعة بانتظار الأرجنتين أو سويسرا، إنجلترا أو النرويج، والمنتخب الإسباني طبعا.
0: نعم يا مرحبا، وإحنا بننتظر في الانتظار طبعا ليلة ثانية، ليلة أخرى من ليالي الأدوار الإقصائية. الليلة تبدأ الساعة 1 بالليل، شوية متأخرة
1: متأخرة،
0: وبكرة الصبح الأرجنتين مع سويسرا، ننتظر طبعا استكمال أضلاع المربع
1: الذهبي.
0: نعم.
1: إذن في البداية هذه تحياتنا، فريق العمل صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد الشملي اللي اليوم مستانس. ما أعرف وش ليش مقدم لهم.
0: يعني أنا ما أعرف زين، لو طلعت الأرجنتين يعني بعدين. أنت ما أعرف ليش مصر على مشعل وما مشعل.
1: ترى بتفتقد واجد فواصل.
0: يعني راح عنا جمهور البرازيل وجمهور هولندا، هذه جماهير ثقيلة يعني. جماهير البرتغال بعد لا بأس فيها، يلا باقي جماهير فرنسا والأرجنتيني، ها والإسبان بعد لا تنسى.
2: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا أبو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء أقول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي،
0: بارك
2: الله. الشباب يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريق، ها فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي،
0: بارك الله.
2: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
0: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية،
2: يعني عليكم متابعينكم حتى المشاركات اللي موجودة، والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا على الحقله هذه، حال لعيبه
0: الارجنتينيين،
2: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج،
0: بارك الله فيك.
3: صراحه برنامج ناجح،
0: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
0: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان.
0: إن شاء الله ما في أحزان.
3: إن شاء الله تستمتع، تشغل البرنامج تستمتع.

0: أكيد البداية مع آخر أخبار مونديال 2026.
1: إسبانيا تعبر إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2010 بفوزها المتأخر على بلجيكا بهدفين لواحد في لوس أنجلوس وأمام نحو 70,000 متفرج. وكانت إسبانيا انتظرت حتى اللحظات الأخيرة لإقصاء جارتها البرتغال في ثمن النهائي بعدما دخل ميرينو من دكة البدلاء وسجل هدف المباراة الوحيد في الوقت البدل من ضائع من الشوط الثاني، وكرر إنجازه مرة جديدة عندما سجل هدف الفوز بعد دقيقتين من نزوله

0: مستغلا كرة مرتدة من حارس المرمى البديل لامينز بعد خروج كورتوا للإصابة. وبهذا الانتصار يستعد الماتادور لمواجهة فرنسا في نصف النهائي في لقاء مرتقب سيجمع بين أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة وأحد أكثر المنتخبات تقديما للمستويات القوية.
1: الثاني في الثلاث دقائق الأخيرة كوبارسي سدد مارينو لحق بعد أن صدها لامينز جاء الجول الثاني هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.

0: الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورغن كلوب يتوصلان إلى اتفاق مشترك اليوم لتولي الأخير منصب المدير الفني للمانشافت، إلا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية مجموعة ريد بول. وفشلت ألمانيا في تخطي دور 32 من المونديال منذ تتويجها بلقب البطولة في عام 2014 بالبرازيل.
1: اللي فازت فيها كانت على اليابان عام 2010، كرة رأسية خطيرة. يأتي التعادل وبرأسية من كايا بيرتس، يعيد الألمان مرة أخرى بكرة في غاية الروعة سكنت شباك أورلاندو خيل، وفي توقيت رائع وفي التوقيت المناسب يظهر هنا بيرتس يرتقي.
2: المهاجم الأسترالي ميتش ديوك يعلن اعتزال اللاعب على المستوى الدولي لينهي مسيرة امتدت لأكثر من عقد من الزمن خاض خلالها 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده. ومثل اللاعب أستراليا في مونديال 22 في قطر، حيث سجل هدفا برأسه في مرمى تونس ليحقق أول فوز لبلاده في كأس العالم منذ 12 عاما. كما لعب ديوك دورا رئيسيا في مسيرة أستراليا للتأهل إلى كأس العالم 2026 بإحرازه لهدف الفوز أمام السعودية في تصفيات العام الماضي، ومع ذلك لم يتم استدعائه للتشكيلة النهائية للبطولة الحالية.
3: كرة ثابتة خطيرة أسترالية، تعقدت المهمة أكثر وأكثر، الآن أصبحت مستحيلة، الآن أصبحت مستحيلة.

0: بخروجها من المونديال، بلجيكا تقترب من وداع جيلها الذهبي الذي راهنت عليه من أجل تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، واكتفى بالحلول ثالثا بعد إطاحته بالبرازيل في مونديال 2018، ومن بينهم كيفن دي بروين ولوكاكو، فيما عرب الحارس العملاق تيبو كورتوا عن رغبته في الابتعاد عن منتخب بلاده بعد الخروج من المونديال، مشيرا إلى رغبته في الحصول على قسط من الراحة وعدم المشاركة مع منتخب بلاده في دور الأمم الأوروبية المقبلة.
1: الهدف الرابع للصغير، هدف التعادل لبلجيكا، كاستاين دوكوتيلاري، جول لبلجيكا، 1-1 في وقت كانت إسبانيا تضغط وتسيطر. رابع أهداف شارل دوكوتيلاري مهاجم أتلانتا الذي يسجل هدف التعديل لمنتخب بلجيكا. 1-1 صارت النتيجة، نعم 1-1 صارت النتيجة من أول فرصة وأول لعبة للبلجيكيين.
2: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل بمدينة العالمين اليوم لاعبي المنتخب المصري والجهازين الفني والإداري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. ووجه الرئيس المصري كلمة للاعبين معربا عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكدا أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب من المصريين وفي الدول العربية والجاليات المصرية والعربية بالخارج.
3: كرة حلوة، أدي أمامنا هيثم، هيعدي هيثم، هيثم بيته ويعدي وراح بالقدم اليمنى. يا ولد عليك عيني برد عليك، عيني برد عليك يا هيثم، عيني برد عليك يا هيثم. لكن زيكو قال لك الغيل الأولانية، أنا هجيب التانية، هسجل التانية، أنا هأمن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم، يتلاعب بميسي ورفاقه، يتلاعب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ المنتخب

0: الليلة إنجلترا على موعد مع النرويج في الدور الربع النهائي، وذلك على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية. وقدمت إنجلترا مستويات متباينة حتى الآن، إلا أنها برهنت على إمكانياتها الكبيرة التي تؤهلها للمنافسة على لقب طال انتظاره، وتعول على نجمها هاري كين ومن خلفه جود بلينغهام، حيث يبدوان في أفضل حالاتهما الفنية والبدنية. وتلقت إنجلترا دفعة معنوية بعودة الثلاثي المؤثر ديكلين رايس ومارك جيهي وريس جيمس إلى التدريبات يوم أمس بعدما عانوا من المرض والإصابات.
1: خير الكلام، يأتي برأسية جود، ما قل ودل يا بلينغهام، نعم ما قل ودل، من واحدة والواحدة تكفي، من عرضية والعرضية تكفي، من انطلاقة والانطلاقة تكفي، لتهتز شباك المكسيك. ومن لها غير
2: من جانبه يبحث منتخب النرويج عن الاستمرار في مغامرته التاريخية في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها في الفترة الحالية بوجود نخبة من النجوم الذين يتألقون في أقوى الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم إيرلينغ هالاند الذي يبدو أنه يستمتع بوقته منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، حيث أمطر الشباك بسبعة أهداف ساهمت في قيادة النرويج إلى أبعد مرحلة في تاريخها بكأس العالم.
3: كرة في التيات على اليسرى، هنا المرور، هنا الانطلاقة، هنا العرضية بالرأس، يا الله، لم ينتهي زمن الفايكنج، لم تنتهي مغامرات الفايكنج، لم تنتهي غارات الفايكنج، كيف لها أن تنتهي وهناك هالاند، كيف لها أن تنتهي وهناك الكبير هالاند.
0: وفي المباراة الثانية المنتظرة صباح يوم غد الأحد، تلتقي الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة نجمها الأسطوري ليونيل ميسي مع سويسرا في كانساس سيتي، حيث ستواصل الأرجنتين رحلة بحثها عن اللقب المنتظر بطريقة سلسة، ساعية لأن تصبح أول منتخب منذ البرازيل عام 1962 ينجح في الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين. مع دخولها الأدوار الإقصائية بدأت بعض نقاط الضعف بالظهور بعدما واجهت صعوبة كبيرة أمام الرأس الأخضر المشاركة للمرة الأولى في تاريخها بالمونديال ثم أمام مصر، إلا أن عبقرية ميسي لا زالت تمثل المنقذ لأحلام راقصة التانجو.
4: دونت في التاريخ باسم اليساري سيلستين بابايارو، ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل، مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعة في عالم القدم، أنا ليو، كبيرهم على صغري وعمهم على الطريقة المصرية في كبري، 1-0.

0: من جانبها تبحث سويسرا عن إسقاط حامل اللقب، وهي تملك المنتخب المعروف بتنظيمه الجيد والذي عادة ما يتحين الفرص للإطاحة بالمنافسين. وبدت سويسرا في أفضل حالاتها في هذه النسخة مستثمرة حالة الاستقرار الفني التي تعيشها مع مدربها مراد ياكين.
1: سويسرا وأخيرا يفك العقدة لأول مرة في دور الثمانية، لأول مرة منذ مونديال 54 بركلات الترشيح المنتخب السويسري يقصي كولومبيا ويحجز مكان في دور الثمانية لملاقاة أرجنتينا. إذا كان الكولومبيين يرددون فاموس فاموس كولومبيا، فاليوم من حق السويسريين أن يرددوا فاموس فاموس ناتي سويسرا 400 وكولومبيا تغادر السباق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026.
4: سين يا طويل العمر سين. سين يا طويل العمر سين.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال مونديال مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026.

0: ما جات. ها؟ ما ضبطت هالمرة. هذه الديوك تتعلق يا أخي. من موسى؟
1: أمس
0: ما فرحت يعني.
1: كرمال عيونهم.
0: كرمال عيون ماذا إلى مال شيء مكان ثاني أظن ذي عاد كرمال.
1: ما هي هي هذا قوم سوريا ما سوريا وهذا
0: ما مشكلة تمشي تمشي تمشي تمشي.
1: هي لكن أمس يوم سجل الهدفين ذلك حتى ما فرح.
0: ما يعني ما يوم سجلوا الهدفين فرنسا يعني ما فرحت يعني.
1: ما فرحت احتراما وتقديرا لهن والشمال في المغرب.
0: والشمال صح. ولكن من هذاك اللي كان في يشبهك في المسيرة مع المشجعين الفرنسيين.
1: أمس حتى
0: أنت ما شفت ترى
1: أنت
0: من
1: داخل كنت
0: رايح
1: ألعب كنت معاهم.
0: رايح تلعب مع فرنسا؟
1: إيه.
0: أي واحد أنت كم رقمك؟
1: مدخل آخر شيء يا رقم
0: اسمه
1: الطويل ذاك الطويل.
0: 22. 22 رقمه. هي اللي
1: دخل.
0: ما تيت هذا دفاع ما تيت لكن ثاني.
1: لا
0: مهاجم.
1: مهاجم.
0: أها هي. أها.
1: وخلاني راس كمله.
0: أيوة صحيح صعبة أمورك صعبة.
1: هي خلاني راس كربنا انا ما
0: شغلي حربه
1: هي احنا بعض نسميها راس كربنا
0: هذيك في البلاد. ايوه اي اي
1: مال البلادين.
0: انزين وتوقع فرنسا بتشيل الكاس يعني
1: للشماق وللديوك.
0: هي والله يا اخي انزين الشماق عرفنا انهم شماق لكن ديوك وش يقلبوا لك يعني بعد
1: الوالد من هناك الوالد
0: ما شاء الله.
1: اي الوالد من هناك.
0: انزين يتكلم مثلنا يعني ولا يتكلم غير
1: الوالد عاد تعرف عاد من جهنا شوية تغيرت اللغة عنده.
0: لا يعني الصبح يقول لك كيف صباح الخير ولا يقول لك وش يسموها؟
1: لا أول صباح يقول بونسوار.
0: بونسوار الوالد.
1: نحن برل أي الوالد غير الوالد لحد الحين ترى ما بتكلم عربي كله فرنس.
0: يعني أقول لك أنا يكون الوالد قريب منك وتجي الخيزران على ظهر. ها؟
1: لا مالك منه مالك إنه حتى لو ما يفهم عربي هو.
0: يعني ما يفهم عربي. احنا ما قلنا شيء. ها عبارة راح الدلاح والدلاعة
1: راح يوم تواصلت معاهم تأكيني بكي يوم
0: تأكيني
2: مو قال الديك ما بيسقع اليوم الفجر
0: بينام من وقت قال
2: ورقه ولا ما ورقه يا عمري أنا عمري بالصوت والبطولة إن شاء الله في باريس
0: باريس في ش... في ش... في الشانزليزيه
2: باذن الله تعالى.
0: يعني الكاس في الشانزليزيه وموسى هناك موجود ينتظر
2: مره في باريس. ماشي نبا ماشي كيني ميني ماشي كلام مني من ذاك.
0: انت جلس على برج ايفل سيدي
2: واويل حالي
0: ايه عشان تشوف من بعيد وتصور على راحتك يعني
2: اوف
0: هي اوف ملا ما اوف
2: النجمة بتكون هنا فوق الديك
0: النجمة رقم 3.
2: نعم
0: يا سلام سلم لكن أبو تياجو بعد ما يرضى هناك المشكلة.
2: من بوتياجو
0: ما تعرفه؟
2: من بوتياجو شريش من بوتياجو ما تياجو احنا ما عندنا به.
0: اوه قوية ذي شريش.
2: هي ما عندنا احنا جايين حال البطولة. امس انا اقول لك امس والله لو المغرب فاتحة.
0: لا ما تحلف ما يحتاج عادي.
2: هي لو المغرب أمس فاتحة المباراة شاربة فوق الخمسة.
0: لازم طلعت مرة أمورك طيبة في التحليل.
2: لا
0: استانس مدحنا.
2: يلا خطركم شيء
0: شكل الشريط بدنا اخترب يا اخي الشريط. زين احسنت
2: ما الاول يوم يطلع ينحرج الشريط ما الاول. انتلاقى باكر ان شاء الله
0: احسنت يا موسى.
2: يا رب اليوم اسبانيا برا.
0: سمعنا انت خليك فريقك وانت مخلص المكالمه كيف رجعت على اسبانيا مره
2: رايك
0: هي كني خايف انهم يعني
2: ما يخاف
0: كنت احسك كنت واثق احسك لكن الحين يا ويل حالي.
2: تصبح على خير شملي.
0: شملي تصبح على خير. وانا
2: وانت من اهل الجنه
0: يا جميعا ان شاء الله يا رب. غار مره شملي. احسنت جزاك الله خير.
2: غنى سمعني صوت الديك سمعني.
0: يستاهل مشكور.
2: لكن حقيقه حقيقه حقيقه افضل لاعب لحد الحين في المونديال اوليسي. ولا مو تقول تحسين؟
0: أنا معك.
2: وأمس كان الحقيقة يستحق هو أفضل لاعب في المباراة مع مبابي.
0: صح.
2: لكن ترى هي الجائزة ترويج لا أكثر. أيوة. من نجوم.
0: هي طبعًا أحسن صانع لعب. أيوة. فعلاً.
2: أوليسي صراحة.
0: هذا إذا مر إذا مرر يقول لك هذا بين الخطوط اعتبرها جول.
2: يعني مثل ما نعم أمس الكعبي لما قال هذا عطر فرنسي فعلاً عطر فرنسي. هذا.
0: أيوة صحيح.
2: أوليسي ممتاز.
0: والله 222 مليون واصل سعره ولا كم؟
2: والله لو يجيب القرش إحنا ناجحين.
0: أي أيوة والله يجيب القرش.
2: طلع. نلتقي على خير إن شاء الله.
0: مدريدي أيوة. أحسن جزاك الله خير شكراً.
2: يلا نتلاقى إن شاء الله.
0: حياك يا مرحبا.

0: كلمات موسى ايش يقول؟ اوليسيه عطر فرنسي يكون
1: من الغالي بعد.
0: من النوع الغالي يعني.
1: كم راسل قيمته؟
0: يعني اذا حطيته وانت مع البوابه هنا
1: 220
0: 222 اخر مره شفته. هي والحسابه بتحسب
1: اذا هو واذا هو عند البوابه ينشم لهنا.
0: هي يعني اذا تعطرت منه اوليسيه
1: عطر اوليسيه
0: دعايه
2: فلوس.
0: هي
2: فلوس.
0: شوف تخيل 2-2-2
1: رقم مميز.
0: رقم مميز يعني
1: يقترب من الصوبين.
0: 222 مليون رقم يعني ما شوية. وعلى فكرة أول على ذكر الأرقام إسبانيا 36 مباراة بلا خسارة. تاريخ قوي يعني. أطول سلسلة طبعا لمنتخب إسبانيا في تاريخ 36 مباراة لم تذوق طعم الخسارة.
1: كانت مواصلة محافظة على نظافة شباكها لو ما أمس مسجلين.
0: أنا مستغرب يعني المنتخب الإسباني لما كان تقدم بالنتيجة كان تقريبا على وشك أنه خلاص يحسم الأمور وينهي الأمور بهدف ثاني. بعد ذلك لما جت تعادل من بلجيكا صارت الأمور أصعب. لكن طبعا الأفضلية كانت إسبانية واضحة طبعا. ولكن بلجيكا قدمت صراحة مباراة حلوة. ما كنا نتوقع أن تظهر بهذا الشكل. مع أن طبعا هي فازت على أمريكا بنتيجة كبيرة أيضا 4-1. ولكن قدمت
1: ودعت هذا الجيل الذهبي طبعا.
0: طبعا الأسماء الكبيرة يعني اللي كانت موجودة اللي وصلت إلى أفضل مركز في بلجيكا المركز الثالث في 2018 اللي هو كان يعتبر مشروع وطني بلجيكي تم تأسيسه يمكن من 2002 وانت ماشي. طبعا الأسماء اللي كانت موجودة إلى جانب هذه الأسماء مع هازارد أيضا. نعم. وبعض الأسماء الأخرى يعني شفنا مثلا فيتسل وصل 37 سنة. دي بروين نفس الشيء يعني من الأسماء اللي يعني لوكاكو أيضا. يعني حتى كورتوا
1: وصل.
0: يعني فعلا يعني صارت أعمارها كبيرة. ولكن في الحقيقة هم يعني لا تنسى أنه الآن أيضا حتى بلجيكا لعيبتها موجودين في أكبر المنتخبات في أكبر الأندية الأوروبية.
1: نعم
0: يعني.
1: بالضبط.
0: ولكن انا اللي استغرب منه محمد شمالي استغرب منه دوكو يا اخي. جيريمي دوكو يا اخي مع السيتي مختلف تماما. مع بلجيكا يروح يوصل اخر شيء ويرجع بالكوره اخر شيء ويرد مره ثانيه وبعدين يمررها تمريره سلبيه يعني على عكس وجوده مع مانشستر سيتي يعني.
1: مغيب الجول
0: بالضبط. ما اعرف يعني ما اعرف ايش سالفته يعني مهاره وسرعه كبيره وكذا لكن يعني ما أدري ما استغلها بالشكل المطلوب. لكن طبعا هو قدم في النهاية أكيد.
1: نعم.
0: مستوى كبير اللاعب هذا اللي سألني اسمه لاعب أتلانتا دكتلر هذا لعيب صراحة شاب جميل صغير وبإمكانه
1: بعد عنده مستقبله. نعم
0: فعلا.
1: على 7244009 رسائلكم على الواتساب ورسالة طبعا من فهد الكثيري.
0: أيوة قرار رسائل
1: أمس في شكوى على الرسائل.
0: عبد الله مشتكي عليك وطاحت فيني يعني.
1: أمس لأن أنت ماسك حد شو اسمه.
0: أيوة فمن فضلك يعني لا أيوة لا تعدي حد يعني. وعند أيوة
1: فهد راسل شو اسمه يقول وحدهم يبدو فيني.
0: إيه
1: راسل مسوي مكبشر صورة الجروب
0: البرازيل.
1: أيوة والجروب اللي هو فيه. جروبهم بعد
0: اسمه يا جماعه خفوا
1: اسمه غاوي جروبهم بعد
0: هي بعد جروب حلو راسل اسم الجروب بعد
1: راسل اسم
0: لحظه اشوف
1: في مشاكيك في برجر وعنب وجعد
0: يعني شوف انت اسم الجروب ومعه محطوط مشكاك ومعه محطوط
1: برجر
0: ها متفيق اللي مسوي هالجروب
1: بعد الاسم قوي
0: هي الاسم قوي
1: ناسب الاسم
0: ناسب
1: ابو يخفوا عليه فهد
0: بس انا مسوي لك خطه حل زكريا فعل الخطه يا اخي
1: لا تذيب ولا تذيب
0: لان ترى بكره الفجر عنده شغل بكره الصبح يعني بكره الصبح ايوه يعني ها الارجنتين
1: ترى بعد المشكله انه يعني النريوق بعد فيها هي. اذا هذا ذا سحب
0: ايوه طبعا
1: بنسحب النريوق بعد زيد
0: 2-4-6-9-8-1-5-1 حياك الله يا زيد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال الثنائي المدهش
1: حياك الله يا زيد
3: عميري
0: حياك الله.
3: أنا دائما أتابعكم.
0: تشريف يا
3: صمت يعني
1: تشريف يا زيد.
0: زيد نويرة
3: أكيد معك
0: وينك يا أخي زيد؟ أنت غيبت علينا فترة طويلة يعني.
1: من فترة من ذاك.
0: نحن نقول الفنان الجميل اللي يذكرنا بخريف ظفار والأجواء الحلوة، ونحن عايشين في هذه الأجواء الحارة شوية هاليومين، حامية مسقط هاليومين.
3: إيه والله حامية شوية، لك الجو عندنا الحين الحمد لله.
1: استمتع هذه الأجواء الخريفية الجميلة.
0: حلوة، أشوف حلوة. صور حلوة تطلع اليومين من، طبعا دائما حلوة ظفار سواء في الخريف ولا في غيره، بس ما شاء الله صراحة الأجواء خيالية يعني.
1: نسيك هذا الحر
0: لأنه زيد مع الماكينات.
1: وينهم وينهم؟
3: ألمانيا دائما
0: مع الماكينات. ما أظني غير يعني، غير زيد ولا شيء؟
1: اللي يشجع ألمانيا ما غير، ما أظني
3: ما غير الموضة أنا.
0: الأغنية ما لا تتذكرها الأغنية هذه.
1: غير الموضة لا تغير الموضة.
3: أمريكي وألماني اليوم يا حسين، اليوم يا حسين، اليوم ألماني واليوم ألماني. يا الله محتفظين
1: بهذا من يوم قلتها. وحسين حسين هو وراد وجاي الاستوديو يرددها.
0: أغنيها حلوة.
3: ما فكرت يعني بتعلق في ذهنك كذا يعني.
0: جاينكم كلوب جاينكم.
3: ترى شوف ألمانيا هم صح انهم بعد 2014 نزل مستواهم زين في 2018 و2022، لكن
0: اللي سووا ما شويه في 2014 عشان كذا يعني.
3: ايوه في اليورو عين. في اليورو رجعوا ترى المانيا.
1: نعم.
3: رجعوا بقوه، بس الصدمه في اسبانيا يمكن في نصف النهائي يعني. لو ما صدموا باسبانيا كان بيوصلوا النهائي بيحققوا اليورو.
1: نعم.
3: بيجيكم في هذه المرة بيجيكم غير يعني، بس يمكن شوية اللي هو عرقوا لهم الأسبانيا في الأسبانيا. نعم. قوي ترى ما
0: طبعا ما سهل. أيوة. حتى هالمرة حسيت فريقهم بدأ يرجع شوية نوعا ما، ولكن يعني محتاجين اللي يمكن يعني ما أعرف، هل المشكلة في ناجلسمان ولا
3: أتوقع أنه في المدرب يعني.
0: المدرب
3: يمكن علاقته يمكن مع اللاعبين مش بالدرجة اللي هي. حتى الدليل أنه شوف جمال موسيالا ما لعب يعني أغلب المباريات احتياط، يكون يدخل الشوط الثاني. كان حتى في ضربات الجزاء يعني المفروض جمال يكون من البداية يعني في ضربات الجزاء، ما أعرف ليش اختياراته كذا.
0: صحيح
3: يعني اختيارات ما كانت يعني المأمول يعني اختياراته. ما أعرف إيش اللي بينهم يعني، يمكن شيء معكر الجو هناك. لكن بيرجع ألمانيا يعني تمرض له لكن ما تموت.
1: زين لين يرجع ألمانيا سيد معوين تو؟
3: أنا شوف أحب اللعبة الحلوة اللي هو يعني بالأرقام ميسي يعني.
1: الأرجنتين تو جاء أول مرة على لساني كانت.
3: بالأرقام ميسي صراحة. يعني ما في لاعب مونديالين وراء بعض ولا مباراة ما يهدف.
0: طيب
1: نعم.
3: يعني من مونديال 2022 وميسي يعني بالأرقام. أنا مش عاطفة مثلا، أنا مش جاء الأرجنتين، لكن بالأرقام ميسي من 2022 كل مباراة يسجل إلى الحين.
1: بالضبط. نعم.
3: وفي سن 39 وهو الحين يعني متصدر الهدافين هو من بابي منصف يعني.
1: نعم.
0: طبعا هو الهداف التاريخي لحد الآن لكأس العالم طبعا.
3: أيوه والهداف التاريخي طبعا
1: يعني. حتى سكالوني سألوه في المؤتمر الصحفي عن ميسي، يعني أنت ما مستغرب أنه بهذا العمر هو بعد في هذا العطاء؟ قال شيء طبيعي يعني أنه ميسي بعد في هذا العطاء هو بهذا العمر.
3: ميسي أسطورة بعد يمكن مارادونا. ما أعتقد أنه في حد يعني بعد مارادونا وميسي، ما نعرف في المستقبل، بس هذول أسطورة يعني، صورة معنى الكلمة.
0: طيب كيف شفت رونالدو كريستيانو؟
3: والله كريستيانو شوف كريستيانو ما أدري خلاص يعني، هو كريستيانو أحس أنه ما يتقبل مثلا لما التغيير، ما يتقبل هذا بعكس ميسي. يعني كريستيانو يتنرفز يعني أشوفه دائما في المباريات. أغلب المباريات كان يتنرفز كثير. وعلى فكرة ميسي لو ما السعودية كان خلاص تحطم يعني، رجوع المانشستر يونايتد كان أكبر غلطة. وكان في دكة الاحتياط، وحتى في مونديال 22 كان في الاحتياط يلعب.
1: نعم
3: أيوة. بس هو ساعد السعودية ساعدته لما انتقل النصر السعودي.
1: نعم
3: أيوة، أنقذ يعني أرقامه ولا زال يعطي وكذا، بس خلاص أعتقد كريستيانو خلاص.
1: نعم. كيف تشوف مباريات اليوم النرويج مع إنجلترا؟
3: والله النرويج وإنجلترا أنا أتوقع إنجلترا، أتوقع إنجلترا بيعد يعني. مع أن إنجلترا أنا ما شفته مقنع للأسف، ما أعرف ليش يعني، ما أدري، ما أعرف ما عنده نفس ولا كيف، ما أدري والله. من 66 تقريبا ما فاز.
0: صحيح.
1: نعم بالضبط.
0: وبعد عنده أسماء، دائما يكون عنده أسماء، لكن سبحان الله
3: لو ما هاريكين يمكن طلع المباراة اللي كانت اللي قافها الهدفين.
0: صح.
3: وما عنده هاريكين
0: حتى مع الكونغو عانوا فعلا في ال
3: أيوه. يعني هاريكين أتوقع هو اللي رجعهم
0: بالضبط. هات إصدارك الجديد يا زين، من غير الموضة، من غير الموضة، طريقك طالع يعني، أنت الحين أعصابك هادي
3: خلاص يا
1: إذا شيء حل
0: ما معذور ما يصير.
3: تصدق تصدق يعني يمكن إحنا حزننا على مصر والمغرب، يعني استضموا فريق قوي يعني المغرب. أنا مستغرب من اللي يقول لك إنه المغرب ما لعب، بالعكس هو فرنسا اللي لعب.
0: صحيح.
3: يعني هو فرنسا أكبر المغرب يرجع.
1: نعم.
3: يعني قوة فرنسا هو اللي أكبر المغرب يرجع أصلا.
0: طبعا
3: أيوة. المغرب يعني في مع شفته مع البرازيل مع هذا، بس قوة أنا أعتقد قوة فرنسا هو اللي رجعت أكبرت المغرب إنه يرجع.
0: طبعا. لكن هو يعني يقولك زيد، يعني مثلا منتخب المغرب تخيل ولا في خطورة ولا في تسديدة الأولى على مرمى مينيان كانت في الدقيقة 83 يعني.
3: والله
0: صعب يعني، أنت طول المباراة يعني حتى ما هاجمت، أوكي على المستوى الدفاعي كنت جيد لحد ما بديت شوية تتحرك، حاولت تحرك للأمام تسجل عليك على طول يعني. كان عندهم أخطاء حتى دفاعية كثيرة يعني.
3: هو عندهم أخطاء طبعا، خروج اللي هو المهاجم اللي ما لعب
0: سيباري.
3: طبعا أيوة. تشكيلة جديدة يمكن بعضها في بعض الأسماء مع المدرب الجديد.
0: صحيح.
3: أيوة. الشيء الثاني يعني أنا أعتقد إنه المغرب ما أعرف هم متأكدين إنهم بيحققوا يمكن مركز هذه المرة داخلين كذا.
0: يعني ثقة كبيرة شوية أكبر من.
3: أيوة في ثقة كبيرة شوية، بس صدموا بفرنسا ما أعرف ليش صدموا.
0: على فكرة هم طلعوهم في النسخة الماضية وبنفس النتيجة.
3: أيوة. بنفس النتيجة طبعًا.
0: نعم.
3: طلعوهم أيوة الفرنسيين. ففرنسا عنده دكة يعني، عندك ما دام ريان شرقي يمكن
0: يعني شرقي. أنا مستغرب هذا اللاعب ليش ما يدخله يعني صراحة، لاعب ترك الجزائر عشان يدخل في منتخب فرنسا ما دخل.
3: أيوة. شفت أنت وين تلعب يعني، أنت تعاي مليار ونص
0: على فكرة يعني. هذا شرقي مع مانشستر سيتي مقدم مستويات كبيرة يعني.
3: أكيد
0: حتى لو مر يعني،
3: بس الحين انت ما تدري تلعبه مع يعني بين اللاعبين هذا، الكره الذهبيه مع مبابي، مع
0: ديمبلي
3: كمان. ديمبلي مبابي هداف،
0: ديمبلي هداف مستوي بعد.
3: اوليسي ما اعرف ايش هذا اللي اسمه
0: مالساير. اوليسي
3: ايوه عندك يعني انت كم القيمه السوقيه مال المنتخب؟ يمكن اكثر قيمه سوقيه المنتخب وفرنسا.
0: طبعا
3: مليار وما اعرف كم.
0: صحيح.
1: نعم.
2: ومن غير الموضة، من غير الموضة،
3: أمريكي وألماني أمريكي.
0: يضحك. كمل الأغنية، بغينا نسمعها بصوتك الجميل، نحن صوتنا شوية لك علي يعني. ها ولا أعطينا غيرها يا الله،
1: إذا شيء جديد
0: الموجود حتى يعني الحين، ظفار الحب، ظفار الجمال، ظفار إيش نسميها يعني، جنة الدنيا. أعطينا شوية أغنية حل هذه المحافظة الحلوة هاليومين.
3: والله شوف أنا مع الحين حاليا ما محضر لك.
0: زين أي أغنية معروفة؟ يلا
3: في أغنية باقي.
0: ترى فنان هذه، هالولد فنان وصوته حلو، بس شوية ما يعني يبغى
1: تحايلة شوية.
0: يدلع علينا ويتغلى علينا.
3: أنا أكتب أصلا، أكتب أغاني
1: ما شاء الله،
0: بس ما تغنيها يعني.
3: انتكت اغنيه في الخريف ان شاء الله، ان شاء الله بسمعكم اياها ان شاء الله، مش الحين.
0: اذا احنا بنخلص برنامجنا اللي سمعنا عاد، احنا باغين شويه
3: اخر حلقه بسمعكم اياها.
0: ما تعطينا بيتين حصريا عشان بعد نقول لنا السبق في ذلك؟ يا الله
3: والله
1: لا تردع
0: يا الله خلاص ماشي.
3: هي أغنية بتجدد إن شاء الله، أنا جددتها الأغنية. هي يعني على فن المدار بتكون إن شاء الله، هي الملتقى في صلاة على أرذاذ الخريف.
0: يا سلام، هات باللحن. يلا يلا هات
3: الحين اللحن ما يحضرني بس هي تقول كذا، الملتقى في صلاله على أرذاذ الخريف.
0: صادق لحنها
1: شوي، ما بتعدي انا زين ولا تعديك طبعا.
3: الملتقى في صلاله على أرذاذ الخريف،
0: الملتقى في صلاله
3: على أرذاذ الخريف، الملتقى في صلاله على سفوح الجبل تحت ظل السحيب في جو هادي لطيف، الملتقى
1: في صلالة شو كذا
3: على أرذاذ الخريف،
0: وهي أرض الأصالة
3: على أرذاذ الخريف.
0: هذا من عندنا.
3: على السهول والخضيرة نجلس ونسمر سوا، فنجان قهوة وشاهي يوطى أحلى مصيف، الملتقى
1: في صلالة على رذاذ الخريف.
0: لكن قلت قهوة وشاهي بس بعدك ما قلت وصحني عيش.
1: ضروري هنا الضربة، هنا الضربة عاد.
0: ضروري شوي
3: دائما تفكر في العيوش.
0: يا أخي هذه يا أخي خاصة هناك المضابي وهذا شغلة يعني.
3: أنت تعال على المضبي إن شاء الله، وبيعزمك حتى حسين السعدي هناك على
0: يا المضبي. والنعم فيك وفيه وكلهم الشباب والجماعة اللي
3: إن
0: هناك
3: إن شاء الله. ولا يهمك أنت بس تعال.
0: تم المهم الملتقى في صلالة على رذاذ الخريف.
3: على رذاذ الخريف، وإذا وصلت اتصل فيني بس.
0: والمضبي يا لطيف.
3: والمضبي يا لطيف.
0: طال عمرك
1: على رذاذ الخريف.
0: والنعم في أظفار وأهلها كلهم صراحة يعني. ناس والنعم يعني. فيهم يعني. ودائما إن شاء الله تبقى حلوة وجميلة.
3: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وإلى ظفار المسير.
3: بعيونكم الحلوة إن شاء الله.
1: الله بارك الله فيك.
0: مشكور
1: شكرا
0: مشكور يا زين.
3: العفو
1: الله يحفظك.
2: تانجو يا تانجو
4: هيوا،
2: هذا الارجنتيني. تانجو يا تانجو
4: هو الارجنتيني.
0: اسمع يقولوا ان سويسرا بتطلع الارجنتين. وين الشباب
5: يحلمون نحن سويسرا ما نحسب لها الحساب.
0: هي
5: صدقني
2: يحلمون
5: هم يلفوا ويدوروا ويرجعوا الى منتخب الارجنتيني. يعني صاحبهم هذاك بمبي الهدف اللي جاب احسن من البلنتي.
0: ما بمبي، مبابي
5: هو بمبي، هو الفريق بمبي. وعندهم هذاك اللي يلعب في باير ميونخ
0: هولسيه
5: يعني هذا لحيب اسطوره صراحه. انا واحد من الزعله. عندك ديمبلي اللي سجل الهدف الثاني، يعني من تمسك ومن تخلي.
0: اي والله
5: تقاوم اصلا. ولكن التانجو نحن نقول حسين انا سجل هذه المكالمه عندك من الحين.
0: سجلنا
5: ابو دياغو هناك عاد يقول لك مره مرتب الامور. يعني ترى اللي ما يعرف الصقر يشوي.
0: نعم نعم نعم نعم نعم. يعني واللي ما يطول العنب
5: حامضا عنه يقول
0: حلو حلو حلو.
5: سمعني هذه المباراه نحن ما نفكر فيها، شاربينها
0: شاربينها.
5: نعم إنه شاربينهم.
0: بنشوف، نحن في الانتظار.

0: صدر رسائل وبناهم.
1: عجبتك على رداد الخريف؟
0: لا عجبتنا زيد هذا مبدع، بس مشكلته يا أخي يعني مشكلته شوية يعني ها
1: رجال ما
0: يعني مسوي ما يبغى يحرق هذا.
1: هي والعمل مسوي حصري حل
0: حصري حل الخريف.
1: حل الخريف
0: يقولك دي لافوينتي أصبح أول مدرب في التاريخ ها ما خسر في أي من مبارياته 13 الأولى في بطولة كبرى، سواء كأس العالم ولا بطولة أوروبا، مع منتخب أوروبا 12 فوز وتعادل واحد.
1: نعم، إذا المنتخب الفرنسي الإسباني
0: نعم
1: يسير طبعا بخطى ثابتة نحو اللقب، راح يواجه طبعا المنتخب الفرنسي.
0: شوف لما وصل نصف النهائي
1: 14
0: لما هي لما وصل نصف النهائي يوم 3
1: يوم
0: لما
1: الثلاثة.
0: وصل نصف النهائي 2010 كمل المشوار
1: هو
0: خذ البطولة.
1: في في في رسالة من هيثم الجابري
0: ما بياخذوها زين ما نشوف
1: قال جوارديولا ما بياخذوها.
0: ايوه خلاص تمام حاضرين يا الاخطبوط، عطنا رسالة هيثم عشان نروح.
1: هيثم يقول لك السلام عليكم، اي سبب تراجع مستوى يا مال؟ يا مال بعد اعتقد انه يعني هو بسبب انه بعد راجع
0: هو من الإصابة، لكن هل تراجع مستوى؟ يعني صعب نقول انه تراجع،
1: لكن هو جالس يقدم يعني مباريات اوكي.
0: انا امس صراحة
1: سجل هو مباراة سعودية
0: هي، لكن طبعا هو هدف واحد لحد الان. نعم. سجل صحيح، لكن كمستوى اشوفه يعني. بعدين كم تسديد امس على كورتوا اللي انطلع كورتوا
1: واكثر من مباراة محصل شو اسمه
0: هي هيو أصيب
1: طلع كورتوا مسكين طلع كورتوا
0: هي بتسديداته كم تسديدة يعني بالطريقة دي اللي تعرف. أوه منتصر
1: أنا قلت لك صح هولندا بتطلع طالعة
0: إيه،
1: لكن اللي شجعوا هولندا بعدهم
0: موجودين عندهم روح رياضية ما يبغى غار يعني ماسكين متمسكين يقولوا متشبقين في
1: وين
0: في الأرجنتين.
1: الأرجنتين
2: لا ما
0: تشبقت
2: حد
0: ما تشبقت يعني عبد الرحيم قالنا والقائد
1: عبد الرحيم قال
0: احنا عندنا قائد الجماهير الهولنديه
1: قال انا واخوتي معاهم.
0: ايوه
2: لا ما تشبقت
0: متحدث باسم الجماهير الهولنديه.
2: في اشاعات اني انا اشجع الارجنتين بس ما
0: شيء اشاعات متاكد
2: اشاعات لاني لما تكلمت على رونالدو وقاس امدح ميسي قال اني اشجع الارجنتين.
0: يعني فهموك غلط. ايوه صح. أيوة. يصير احيانا يصير
1: لكن يعني تتم في هذا تو
2: انا انفي هذا الشيء، لكن يعني كما قلت قبل ترى الواقع ينقال
0: انقال
2: يعني ما يتقارن بسنين ما يتقارن.
0: اها
2: تو يزعل ترى مره ثانيه
0: تو بتسوي لنا مره ربشه بين رونالدو وميسي. وانت الحين مع من يعني عايش حياتك مع من؟
2: انا والله ضد الانجليز بيطلع انجلترا هو هذاك اللي انا معه
0: يعني اليوم مع هالاند
2: مع هالاند
0: تهايهم بيطلعوهم
2: صراحة لا ما أتوقع الأرجنتين حتى إذا تأهلوا أو سويسرا ما يطلعوا إنجلترا اللي يطلعوهم اللي يفوز بين فرنسا وإسبانيا
0: يعني إنجلترا الوصيف أنت عطيتها خلاص.
2: أيوة أتوقع صراحة
0: أنا شايف إنها مع الكونغو تعب التعب
2: يعني بس يعني شوف أنا ذكرت يعني نقطة من فترة أريد أقولها قبل فترة هنا أنتوا طرحتوا موضوع بين يعني ويش اللي يتغير حل الفرق الأفريقية هل هي عقلية أو هل هي الحالة البدنية
1: يعني في الدقائق
0: يعني نتكلم هل الحالة كانت فنية ولا بدنية تراجع في الدقائق الأخيرة.
2: أيوة كان هذا الكلام قبل
0: أو ذهنية آسف ذهنية ولا بدنية.
2: أيوة أنا صراحة أشوف يعني الحالة أنها ذهنية والأوروبيين متقنين هذا الشيء أكثر من أي يعني أي شعب ثاني سواء الأفريقيين سواء اللاتينيين الأمريكيين الأوروبيين متقنين هذا الشيء أكثر من أي شخص ثاني. يعني مثلا مباراة الكونغو إنجلترا يعني ما كانت عندها فرص بس ما غيروا من نهجهم لأنهم واثقين من نفسهم ما غيروا ما صاروا يعني مثلا يشوتوا من بعيد ما صاروا يعني
0: يرتكبوا أخطاء أيوة يندفعوا يعني وايد للأمام. أيوة كان بيتسجل عليهم هدف صراحة يعني في لا تنسى في واحدة في القائم بعد لما كانوا متأخرين بهدف ترى.
2: أيوة وعندك مثلا مقارنة في المكسيك لما لعبوا ضد الإنجليز يعني كانوا متفوقين بلاعب وتغير يعني أسلوب لعب المكسيك تغير كامل قاسوا يلعب بس يرفع كورات داخل الصندوق
0: صح
1: نعم
2: لعب عشوائي يعني استوى بس
0: كان في استعجال شوية يعني
2: في استعجال فأتمنى يعني أتمنى أنه بعض المنتخبات اللي بتشارك إن شاء الله في مونديال 2030 تتعلم هذا الشيء.
1: تقصد من يعني؟
2: أقصد يعني
0: هولندا.
2: يعني لا لا لا لا ما هولندا. يعني اللي بنشجعهم إن شاء الله.
1: تغير.
0: تشجع هولندا تراك ليه؟
2: لا لا لا أشجع هولندا بس يا أخي.
0: إيطاليا.
2: معهم قلبا وقالبا. لا لا.
0: قلبا وقالبا الأحمر ماشي غيره.
2: أيوة مع الأحمر يعني.
0: يا رب الله يسمع منك والله يا أخي. عمان تستاهل طبعا, تستاهل الأجمل والأحلى.
2: هي هذا الحالة الذهنية, هذا الحالة العقلية نتكلم عنها يعني شيء
0: إن شاء الله قدها يكتسب.
2: شيء اكتسب ما شيء درس يعني ما ممكن
1: ما يمنح.
2: أيوة حتى لو تجيب جوارديولا ولا مهما يكون ما في مدرب ممكن يعطي اللاعبين هذا الحالة الذهنية الحالة العقلية.
0: هي بس يقول لك يعني في مدرب يزرع في اللاعبين روح الفوز, يعني ان انا يعني ما ارجع ما ادافع, يعني ادافع في الوقت طبعا اللي يكون يعني ممكن ان ارجع فيه. مثلا من هذا المدربين يقول لك مثلا محمد وهبي المغرب مع انه رجع مع فرنسا, لكن حسام حسن مع مصر.
2: بس بعدين يعني احيانا توصل لمرحله المدرب خلاص يعني ما يكون بيده شيء, مثل انشيلوتي مع البرازيل يعني خلاص يعني قدم اللي عنده بس بعدين كان بيد لاعبين وعقليتهم
0: هم اللي ضيعوا الفرص صح ولا لا؟
2: هم اللي ضيعوا
0: بلنتي وضيعوا انفرادات. لكن على فكرة يعني هذا الشيء يصير مع الأرجنتين, بس من ينقذهم؟
1: أبو تياغو
0: ينقذهم. أيوة
2: يعني
0: صح
2: يعني
0: يوصلوا يعني إلى ما يوصلوا لا يوصلوا إلى مرحلة من انعدام الحلول, لكن من يصنع الحلول بعدين؟ أبو تياغو.
1: أيوة. مثل ما يقول محمد قلنا
0: المهارة الفردية
1: صح يخرب, لكن انه يرجع
0: يعدل
1: يعدل
2: يعني احنا نتكلم على الاخليات مثلا البرازيل يعني نيمار اللي دخل اخر دقائق وفاز يعني خاض بلنتي ويعني هو نص دقيقة يعني انت محتاج هدفين عشان ترجع حال المباراة, هو دقيقة كامل قاعد يضرب الحارة
0: صح
2: يعني وسجل هدف
0: هو من قبل البلنتي
1: وراح الحارس بعد ان انا سجلت عليك
0: من قبل البلنتي يكلم الحارس يقول له بسجل عليك ما اعرف ايش بينهم يعني
1: زين منتصر
0: انت اليوم من توقع عطنا
1: ايه
0: ما احسن
1: ايه لان في رساله حالة بعد اعطينا توقعك وبعدين بنقول لك رساله اللي جايت هناك
2: والله اتوقع ان انجلترا بتفوز يعني بتفوز 2-0 او 2-1
1: والارجنتين بتفوز
2: اذا النرويج ها يعني إذا قدمت شوية مستوى بيروح على أشواط إضافية بس النهاية يعني إنجلترا رايحة يعني
1: إلى المربع الذهبي والأرجنتين
0: فائزة
2: يعني في كان كلام واجد على مباراة مصر والأرجنتين بس يعني أنا أرجع أقول مهما حتى لو كان في أخطاء حتى لو كان في شيء يعني صعب يعني إن يعني أنت بتقدم بهدفين فيردوك في 16 دقيقة بثلاثة أهداف يعني قبل يعني بعد كل شيء لازم كل شيء يعني تراجع نفسك.
1: هي بالضبط هذا السيناريو اللي صار.
2: أيوة
0: جميل عطى الرسالة
1: زين يسلم عليك ثني العامري يقول لك يا أخي كأني أسمع صوت منتصر رحمن إنه مسكين سلموا عليه بس بعدها وين فيك ذيك نبرة الحزن
0: ما هو الحماس
1: ما هو ذاك الحماس يعني
2: زين ما سمعت من طلع رونالدو
0: يعني تكلم من يومين ومع كان واحد يوم مباراة المغرب قبل مباراة المغرب تكلمنا وكلمنا مع حمزة المغربي اللي كان يسميه ثني كان يسميه نحن

0: المرة الجاية لما يدخل على تسأله عن رونالدو أريد
1: زين خبرتني،
0: أسمع رأيه.
1: زين
0: هل
1: خبرتني.
0: مجهز هو؟ هل الأعذار جاهزة عنده؟
1: تم.
0: يعني ذيك المرة، ذيك المرة لما قلت ميسي وأحسن عن رونالدو وأن ميسي
1: عصب، هي
0: عصب يا أخي.
1: عصب عصب أيوه، ما يعجبه
2: بعد منتصر كل شيء واقع يعني.
1: بس روح رياضية ثنية، عادي عادي، روح رياضية.
0: ترى قالها صادق، أنا أقول أشياء واقعية يعني، ما أعرف ليش
1: عجبه، عجبته واقعية
2: يزعلوا عليها. أبو تياغو فارض، فارض نفسه وأرقامه
0: يا أخي. شوف أنا والله
2: لا تحلف
0: يعني، ما كما يقول حسين، لكن شوف، شوف الهدف ماله اللي كان ضد منبر، كان ضد لما لما لعب له إياها روميرو أتوقع، من أول
1: الرأس الأخضر يمكن
0: ملعب، يمكن الرأس الأخضر. شوف كيف الاستقبال يعني، لما استقبلها في داخل المربع، ما أتوقع الرأس الأخضر اللي قابلها،
1: اللي
0: أتذكر من كان باري
1: اللي قبلها طول بعمرك مع طبعا مباراة الدور الأول اللي هي مباراة النمسا،
0: يمكن والله ما
1: اليوم عطلنا روميرو يقول محمد شمالي الرأس الأخضر،
2: الرأس الأخضر
0: هي يا أخي. شوف
3: دونت في التاريخ باسم اليسار السلستيب بابايارو،
1: شوف شوف شوف شوف
3: ميسي الهدف الأول، 1-0 ليونيل مش ممكن،
1: يعني استلمها باليسار وحطها باليسار.
3: ميسي ضمن المتعتي في عالم القدم،
0: هدف
1: جرة. يا سلام سلم، مشكور يا
2: منتصر،
1: منتصر
0: مشكورين.
1: يعني انت فرحان بميسي له؟
0: انا يعني شوفك هدف يفرح شوية يا اخي،
2: خاشنا الضحك
1: فضحوا البريك اخر شيء يعني. تمام تمام، مشكور احسن،
0: يلا احسن،
2: حياك الله،
1: بارك الله فيك.
4: والله العظيم نعم، انها فرحه طيبه.
1: عبارة اليوم بتعطانا كلمتين مغربيات كذا.
4: يا الله، يعني الاكل اكلتهم يعني الاكله المفضله كسكس.
2: زين.
4: اي والله.
1: وجوج هذه اثنين.
4: وجوج يعني اثنين. يا حلاوه الدنيا. ايوه. الو.
1: الو. مصر والأرجنتين في مكان فيه كلهم يشجعوا مصر، الأرجنتين وايدين يشجعوا الأرجنتين.
4: لا لا ببتعد عنهم بعيد.
2: إيه روح روح بعيد. إيه شوفه وحدك.
4: بعيدة بعيدة، ما أشوفهم متحمسين على شله عليه كيفي.
1: لا لا ما يشله، ما يشله.
4: يعني مع دياكة.
1: هي مع دياكة.
2: مع دياكة نعم.
4: أنا ابتعد عنهم دياكة، إن شاء الله نجيبه.
1: آه يعني المغرب على فرنسا بتفوز.
4: سمعت قاعد الفجر تو.
1: جزاك الله خير، احنا فايزين نسمعكم.
4: يعني الصراحة يعني انتم يعني تفتحوا الصدور لجميع الجمهور.
2: جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك.
4: انتم جزاكم الله خير، وما نبقى يعني يخلص هذا يعني هذا التجمع هذا مال الكورة.
2: حياكم الله جديد مستمعينا الكرام. طبعا قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري، التقوا يمكن في بطولة كأس العالم مرتين، مرة في عام 1966 فاز المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون مقابل، وفي 2014 فاز المنتخب الأرجنتيني كذلك 1-0. مواجهة السابقة طبعا ما سبق أن حقق المنتخب السويسري فوز على الأرجنتين في 7 مواجهات بكافة البطولات، تعادلين وخمس هزائم طبعا للمنتخب السويسري.
1: إذا فاز الأرجنتين يقول لك لأنه بيكون الفريق لأول مرة في التاريخ أن منتخب يصعد إلى نصف النهائي ويوصل إلى نصف النهائي دون ما يقابل واحد من العشرة المصنفين في التصنيف الدولي، يعني كالعشرة الأوائل في التصنيف، يعني ما واجه شيء من المصنفين كلهم في العشرينات تقريبا وانت
2: ونازل
1: نازل. أيوة، ومن يعني تقريبا كم 18-19 يمكن وانت طالع، بس يعني ما واجه من المصنفين العشرة الأوائل أبدا المنتخب.
2: بعدين جيك مش على القول ما رسمي لل...
1: ما رسمي لي يعني، مفروش بالورود واضحة ملعوبة، يعني فريق يوصل نصف النهائي
2: ولا ما كذا
1: ولا يواجه فريق مصنف من الأول للعاشر ملعوبة. لا سليمان ما
2: حرام ما تفوز بعد يعني.
1: ايوه تقول عندك رسائل، بس بغينا نسال سليمان عن رايه في الموضوع.
2: مس بالخير طبعا على الكيومي ويمسى عليكم بالخير. هل انهزم هل اذا انهزمت بكره الفجر الارجنتين تخرج تغادر مشعل متوتر وقلق والليله؟ طبعا هم بوجه الكابتن اذا خرجوا، شو اسمه كابتن الطايره، اذا طلعوا من البطوله بوجه الكابتن الطايره
1: معلومين يروحوا خلاص.

0: ولا ماجد سليمان؟
1: حياك سير وصادق، كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا،
1: ايش اخباركم؟ طيبين
0: الحمد لله. وين غيبت من طلعة البرازيل يا اخي؟
1: لا لا لا، انا ما غيبت والله، لكن الاتصالات زحمه وما ادري شو هذا.
0: وانت عندك زحمه؟
1: انا متابع لكم لكن فرحان.
0: فرحان
2: ليش؟ الله يدوم الفرح عليك ان شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، لان هذه السنه من طلعت البرازيل ما في اي شيء من يعني من محمد الشملي، ما في اي شيء ضد البرازيل وهذا، لانه هو اعتقد برازيلي.
0: لا المشكله انها بعد طلعت من وقت، بعد البرازيل
1: طلعت من وقت خلاص،
0: استعجلوا
2: عاد ما يقدر ينزلكم شيء بعد وانتم ما موجودين.
1: لا لا لا، كان زمان نزلوا انتم كثير وكثير عم تنزلوا، لكن خلاص نحن نعرفكم الحين مشجعين من انتم، كل فرقكم طلعت
2: نشجع الاحمر.
0: كل حد يقول مشجع مكان. زين
1: يا الله، الحمد لله على كل حال.
0: والحين توقع وين رايح البطوله يعني؟
1: والله رايح البطوله فرنسا.
0: فريقك الثاني؟ هذه
1: فريق الثاني، ولكن نحن الحين خلاص نتابع ونشجع. لكن هذا اللي طايحين ابو تياغو، ما ابو تياغو بيروح،
0: بيروح الليله ولا
2: فجر؟ فجر
0: مع المباراه الجايه يعني؟
1: لا بيروح
0: الفجر باكر،
1: لان هذا ابو تياغو مفروش له الدرب من اول، من بدايه القرعه الى الحين
0: مفروش بالورود.
1: بالورود ايوه،
2: يعني يوم الاربعاء ما بنشوف مباراتهم.
1: خدع
0: يقول لك، حتى اشارات ما حاطين له، شارع سيده كذا، شارع سريع،
1: خدمتهم القرعه وهم ماشيين الحين. ايوه
2: هذا كله عشان ميسي.
1: ايوه الحين فقدنا نحن ابو منصور وما ادري ايش وهذا الاشياء.
0: والله ابو منصور قلل من طلعت البرازيل، نفس الشيء يعني، قلل الحديث
1: والله قلل، ولكن اتصلوا حال المغربي
0: باقي سمير وفهد اللي هم يكلمونا من البرازيليين، البقيه يعني شوي تعرف البرازيليين اذا طلعوا ما يتكلموا يعني.
1: يلا
2: يعني نفس حالته كذا سليمان، من بعيد لبعيد. ها
1: لا والله نسمعكم، لكن بعيد لبعيد.
0: لكن متابع المباريات سليمان تو من طلعت البرازيل؟
1: نعم. ليش
0: ما اعرف؟
1: لا والله متابع
2: تو حلاوتهن.
1: ها
2: تو
0: حلاوت الدنيا.
1: اكيد نحن مباريات كاس العالم ما ودره.
0: قال لك فرنسا هو الحين يعني.
2: فرنسا تو مو مع فرنسا،
0: اهم شيء ابو تياغو يطلع عنده يعني،
1: اهم شيء.
0: حصلنا حد مع فهد.
1: اسمي
0: ابو تياغو مسوي سالفه.
2: ازمه مسوي ازمه.
1: ما سوى ازمه مع مصر، ما مسوي ازمه.
2: يعني
1: هذيك
2: ترى هذا زين يفرض نفسه.
1: والله الزين يفرض نفسه، لكن نفس الشيء في ناس تفرض نفسها نفس الشيء.
0: نعم
1: ايوه نفس الشيء. والله نحن ما في صادق وحسين، نحن الحين عدد تنازلي
0: صحيح،
1: والله نفقدكم كثير جدا.
2: ما تفقد غالي ان شاء الله.
1: يعني الحمد لله رب العالمين من 2010 ونحن متواصلين معاكم، الله يعطيكم الصحه
2: بارك الله فيكم.
0: انت واحد من المستمعين اللي موجودين معنا من البدايات يعني سليمان، جزاك الله خير.
1: احسنت بطيبكم هذا
2: والله. انتوا اللي يعني العامل الاساسي في نجاح هذا البرنامج اكيد.
1: والله نحن متشوقين يعني، شوف انا من الساعه 8 والله اسمعكم.
0: الله يخليك.
1: طلع وارجع اسمعكم.
2: بارك الله فيك.
1: وكل الشباب الحين اللي يتصلوا دائما يعني يستقدوا هذا الصوت، صوتين ومحمد شملي وهذا البرنامج. ولكن حسين نحن نريدك بعد دور عمان، بعد نفس الشيء نريدكم.
0: والله وايد طلب من المستمعين، لكن يعني ها يحتاج شويه يعني انها تكون في ترتيبات غير ان شاء الله.
1: حسين
0: نعم،
1: زمان كان مفتوح الخط للمتصلين
0: صح،
1: لدورينا المحلي
0: صحيح.
1: الحين عملتوها انتم كلكم الرسائل
0: عشان تتيح الفرصه رسائل لاكبر عدد يعني.
1: ما ادري ايش السبب يعني،
0: عشان نسمع اكثر عدد من الاراء او نطرح اكبر عدد من الاراء يعني. تعرف يوم تكون في اتصالات بتاخذ منا وقت كثير، هذا
2: تاخذ مساحه. نعم
0: ايوه
2: من الوقت
1: تاخذ مساحه، لكن بالعكس في ناس تريد يعني تتكلم عن انديتها.
0: حاضرين ان شاء الله.
1: ايوه والله يعني اقول لك اذا فتحتوا اتصالات شوف كيف البرنامج.
0: حاضرين
1: ما شاء الله عليك انت ولد وليد خفيف،
0: بارك الله فيك.
1: عندك المعشري
2: يونس،
1: ما شاء الله عليكم.
2: رجعنا كل تحية.
1: يوم السبت
0: الله يخليك يا سليمان، وسلم عليك أيوة. ابو منيب نوبه من المستمعين القديمين الفطاحل.
1: اه ما شاء الله عليه،
0: يسلم عليك.
1: الله يسلمك بالخير والعافيه.
2: مازن شيد يقول لك وين تلقى في الديك في باريس؟
1: علاش يعني تلقى؟
2: يعني ان الديك بيرجع باريس، راجع باريس وين؟
1: لا لا لا لا ما اعتقد. الى الحين اقوى هجوم فرنسا.
2: لك مازن الثور الاسباني بينطح هذا الديك الفرنسي وبيطير باريس.
0: اوف
1: لا لا لا لا لا انا اقول لك فرنسا فرنسا الحين.
0: حلو
1: زين ماشي الا فرنسا. ايش يقول صاحبنا بامبي وبامبي وايش
0: بومباي بامبي ايوه
2: بامبي بامبي
3: بامبي هذه ماركه ترى ما شيء
0: يتمسخر عليه
1: امس انا اشفقت عليك يا حسين انت بروحك
0: نعم
1: واليوم الحين ما دام ما يتكلم والله
2: طيب يا سليمان
0: مشكور يا سليمان
1: الله يعطيكم الصحة والعافية
0: الله يعافيكم مشكور على التصل
1: ماجد معولي
0: اوه والنعم والنعم
2: سلم عليه ماجد
1: وجالس اشوف مباريات في الدك لكن اخر وقت الحين
0: قول لما التقانا ان شاء الله في كاس العالم القادم الاحمر هناك
1: ان شاء الله باذن الله تعالى
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: احسنتم احسنتم جميعا
0: مشكور مشكور يا سليمان احسنت
2: حياك الله
4: أنا ما في شرط، هو أقول أنت في شرط ما يقدر شرط أنت سلار اثنين موجود أنا سيم
0: لأنه هو شجع برازيل أنت شجع لا أنت ليش شجع الأرجنتين أنت شجع سيم سيم هو عشان كذي ما أعطي
4: هو أنا أريد برازيل لكن برازيل ما في أول سيم سيم برازيل تعبان الحين ما في أول سيم سيم
0: ما في نفر يلعب لا لو أنا في لعب لو أنا في موجود سيم سيم هو بعدين مرتاح
4: أنت مالو
0: أنا أيوان أنا نمبر 9 أنا أول يلعب أنت ما في معلومة ليه؟
4: الله أكبر أنا أفكر والله كيف
0: أيوة ما أفكر أنا نمبر 9 أنا في هذا تعرف هذا رأس حربة تعرف أنت رأس حربة هذا يعني أنا قدام بس إذا في أوف سايد أنا ما في لعب
4: ما في معلومة أنا رأس حربة معلوم شيء وش معلومة أنا رأس حربة
0: هي صح أيوة
4: أيوة شوف أنا بعد كلام شير مش أرجنتين أيوة اسمع
0: ميدان ولا غني ولا ويش أنت يقول
4: ما في ميدان ما في شير سوي تردد سوي تردد
0: شمالي سوي تردد إيرين موسيقى بعد
4: صبر موسيقى
0: أنت ليش يضحك بعدين يمسك بريك يضحك عادي بطل ضحك ما في خوف يعني
4: أقول لك إن شاء الله ما في ضحك اسمع
0: يلا
4: اسمع على كلام
0: يلا وش يريد من شمالي وش يريد
4: كلام طيب والإسلام كلام بطل عيونك يا حبيبي ولا هنت اسمع هلا وش قولوا بطل عيونك فكر أنا هو مش أنت أنا ما في خوف يخوفونك
0: يا أنا خبص
4: فكر أنا هو مش أنت أنا ما في خوف يخوفونك أرجنتيني دي فوز جرانتي
0: أرجنت
4: يلهونك يا ميسي يلهونك يا ميسي يلهونك
0: يلهونك
4: فكر أنا ما في معلوم
0: وش فكر أنا ما في معلوم أنت شعر ولا ضارب تو أنت
4: أيوه
0: خلاص من علمك شعر أنت
4: أنا تعليم وش عربنا أنا شعر أنا تاتي شي شعر
0: أنت يسمع أرباب داخل مزرعة كل يوم يشعر الأرباب
4: أرباب أنا قول معلوم وش يقول أرباب
0: إيه
4: وهذا بي طلعوا يوني هذا نمونا كل يوم
0: يعني كل يوم يجي العصر يجلس هناك يشرب شاهي ويسوي هذا نمونا عيوني
4: أيوه قلني شوي هذا نمونا
0: صوت حلو يعني هو ما شاء الله
4: أرجنتين قرنتي 200 كلام ما في كلام
0: أنت كله قرنتي
4: جرانتي ما في كلام أنا أول كلام بعدين زين. هو شوف فربة أول كلام مصر جاي
0: بعدين يريد إنجليزي نفر هذا هاريكين ولا يريد نرويج هذا هالاند طويل نفر هذا
4: أنا ما في خوف لا مني لا هالاند لا هاريكين أنا ما في خوف
0: أنت ما في معلومة
4: على طول كسر قولك مرة كسر قولك على طول مرة
0: ما لامين بعدين لامين يمكن بعدين قدام
4: ما في لامين انا ما اعرف
0: انت تعرف من في مشكله مشان انت
4: مين
0: امبابي هذا لو يحصل بس مكان صغير كذا يسجل جول ما وين تسوي انت
4: والله انا اشوف امس امبابي واجد خوف
0: خوف شفت كيف
4: انا لازم كلام حقيقه لازم كلام لكن انا شمس الارجنتين ما في مشكل خوف ثاني لفرهوف الارجنتين ما في مشكل
0: ما في مشكل
4: ما في مشكل مرة لطول ما في مشكلة أقول لك. كرين كرين كرين كرين ألبنتين كرين كرين ألبنتين كرين كرين أذن أمون مرة لطول كورنيش كرين كرين.
5: أيوة
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: على 7244200 أكيد نستقبل رسائلكم على الواتساب. طارق الحديدي يسعد الله مساكم، كيف نقدر نتابعكم مباشرة؟ طبعا تقدر تستمع لنا عبر الأثير، أثير إذاعة الشباب يا الحديدي. قرينا هذا رسالة هيثم الجابري. أمس عليكم حسين وصادق وجميع الأصدقاء للبرنامج الرائع المشوق، أنا مستمتع بسماعي البرنامج وأنا في طريقي من مسقط إلى محافظة الداخلية، أبقى حتى النخاع هولندي ومتشبق مع أبو تياغو والمنتخب منتخب الأرجنتين. كيف عرفت هذه؟
1: عبد الرحيم،
0: عبد الرحيم
1: هو أنت اخترعت هذه متشبق هذه يعني.
0: عماد الشماخي، مساء الخير يا عشاق الرياضة ومشجعين كثيرون يختزلون سويسرا في اسم المنتخب، لكن داخل الملعب تظهر حقيقتها منتخب منظم وصلب، فهو يعرف كيف يغلق المساحات ويعاقب على أصغر الأخطاء. لهذا فإن مواجهة الأرجنتين ليست نزهة كما يظن البعض، بل اختبار حقيقي لبطل العالم. الكبار لا يستهينون بخصومهم، وهذه كرة القدم يا أرجنتيني. الفوز لسويسرا في الشوط الثاني بيحسمها. هذا حلق رسالة محمد شملي. شجع الأرجنتين لا؟
1: يقول باكر حفلة على الأرجنتين.
0: ما أعرف والله.
1: عنده إحساس قوي.
0: شوف يوم مباراة مصر تتبديت بهم.
1: أيوة أنت لا أنت محسوب عليك. قبل لا تنتهي هم ماخذين عليك إن قبل لا تنتهي المباراة تقول لهم برا برا ومع السلامة الولو.
2: يقول لك هذا الأرجنتين هذا الأزرق لونه لونه لون البحر، هذا موجاته عاصفته، هذا الأرجنتين هذا التانجو، هذا الأرجنتين هذا التانجو لونه الأزرق لون البحر. أنا ما بسوي شلات بس سبحان الله مارو
3: عالماشي عالماشي.
0: أحمد القرطوبي، مساكم الله بالخير، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية جميعا إن شاء الله يا أحمد. في عرض إسبانيا تيكي تاكا برشلونية، وكالعادة في الدقائق الأخيرة إسبانيا تخرج بلجيكا من المسيرة. شوفوا لنا مطوع يفسر لنا شو سر الدقائق الأخيرة في هذا المونديال. الدقائق الأخيرة تغير الحال إلى حال، تفرح الحزين وتجعل السعيد حزين. توقعات أحمد القرطوبي، النرويج بتفوز بضربات الترجيح.
1: توقعات تقول انه 38% فقط نسبة فوز النرويج
0: على انجلترا
1: مقابل 61.7 لانجلترا.
0: والارجنتين بتفوز 3-0 على سويسرا.
1: بالمناسبة انجلترا من اكثر الفرق اللي تخوض مباريات ربع النهائي بعد البرازيل والمانيا اللي خاضوا هذا الدور 14 مرة، فيما انجلترا تخوض للمرة 11 في تاريخها، ما يتفوق عليها في عدد مرات بلوغ هذا الدور سوى البرازيل وألمانيا.
0: وألمانيا.
1: قاسم.
4: نعم هلا وسهلا.
1: حياك الله يا قاسم.
4: خير.
0: حياك الله يا قاسم.
4: يا مرحبا، أخباركم شباب؟
1: الحمد لله والله تمام. كأس العالم تسير إلى خط النهاية.
4: إيه والله خلاص العد نازله خلاص.
1: خلاص العد تنازل.
4: قربنا
1: وايد يعني، والأيام تمشي سريعا.
0: بانتظار منتخبين يكملوا المربع الذهبي.
4: ايوه صحيح.
0: وين تشوف البوصله
1: تتجه؟
4: والله اصوب فرنسا. لان اشوف اقوى منتخب حاليا في البطوله، متوازن ثابت.
1: ايوه لكن اقول لك ليس بالضروره الاقوى هو من يفوز.
4: هذه هي هناك في مفاجآت يمكن.
1: ايوه
4: لو أن المنتخبات الباقية هلا كلهن كبار يعتبرون.
0: نعم
1: طبعا اللي واصل نصف نهائي يعني أكيد يعني. وبعدين صدام قوي مع
4: إسبانيا
1: اللي ما خسرت في 36 مباراة، ويعني تاريخ قوي صراحة.
0: سلسلة كبيرة يعني.
1: سلسلة كبيرة.
4: أكيد المنتخب إسبانيا يمكن أفضل مباراة كان أمس قدمها.
1: نعم.
4: كان المباريات الماضية كان عادية ويمشي فيها. لكن هو الاسباني قوي بعد نفس الشيء، لكن اعتقد الفرنسي بيحسمها. ايوه
0: مباراة الارجنتين وسويسرا والنرويج وانجلترا.
4: والله اعتقد انجلترا بتفوز.
0: ما بتعاني يعني مع النرويج؟
4: لا لا اعتقد ما بتعاني اكيد انه بتكون مباريات صعبه ما بتكون سهله بيفوز يعني فارق هدف يمكن.
0: نعم
1: وسويسرا بتفوز على النرويج على الارجنتين؟
4: سويسرا اعتقد انه بتفوز على الارجنتين تقدر قادره يعني.
1: نعم هو فريق منظم فريق مستقر طبعا مراد يكين عندهم صار له نعم. 6 سنوات الحين هذا المدرب أكيد. مع سويسرا عندهم بعض الأسماء ولكن هو ميزته أنه فعلا فريق منظم ما يستعجل وشفنا مع كولومبيا صراحة قدم مباراة حلوة لو كان وإن كانت كولومبيا كانت هي الأخطر يمكن والأفضل بالضبط لكن نجح أنه هو ينتزع ما يحصل على ما يريد يعني
4: لكن يمكن كل الأرجنتين محظوظة في هذا المونديال يعني بتفوز
0: هو المنتخب السويسري واجه منتخبات أمريكا الجنوبية 10 مرات في كأس العالم وكلهم خسرهم باستثناء المباراة الأخيرة مع كولومبيا اللي تفوق بركلات ترجيح
4: من هذه البطولة على أمريكا الجنوبية بيفوز.
1: زين أنت أي واحدة بتشوف أي مباراة اللي الساعة 1 إنجلترا والنرويج ولا بتخلي المشاهدة الصبح الأرجنتين وسويسرا؟
4: والله هنا توقيتهم صعبة بنتين لكن بنشوف مال الأرجنتين لأنه صعب مال إنجلترا.
1: صعبة. صعبة لازم شوية تتنازل عن ساعات من النوم.
4: أكيد. بتصلي الفجر إن شاء الله بتتابع المباراة. نعم. على الدوام عاد بعدين سيدة.
1: أيوة. مشكور يا قاسم.
4: العفو حياك.
0: بارك الله فيك أحسنت يا قاسم. أقول لك محمد الهاشمي. بس كم على ميسي والأرجنتين أول مسماي المتخاذل ومن شل البطولات قال ومدلل الفيفا
1: إيه صحيح
0: وش يرضيهم
1: صح كلامه
0: حتى في تشوف مقاطع في
1: ما فهم
0: بالاي اي يعني. وفي الانستغرام هذا كله عن عن ميسي مسكين محمد قولك صدقه وصح
1: لو سجل هالاند في هذه المباراة يقول لك بيصبح أول لاعب أوروبي يحقق هذا يسجل في 5 مباريات تواليا بعد ما سجل طبعا في المباريات الماضية سجل في كل مباريات الأربع من في كأس العالم بإجمالي 7 أهداف من 18 تسديدة فقط شوف تخيل 7 أهداف من 18 تسديدة يعني فقط اللي التسديدات اللي برا برا برا
0: ولا صد هنا
1: أو عفوا 11 وإذا سجل في مباراة اليوم بيصبح الأول لاعب أوروبي يسجل في 5 مباريات متتالية منذ الأسطورة الألماني جيرد مولر اللي كان في يوم من الأيام أيضا الهداف التاريخي لكأس العالم
0: نعم
1: 12 مباراة سابقة بين إنجلترا والنرويج 7 انتصارات لإنجلترا مقابل 2 للنرويج و3 مباريات انتهت بالتعادل كما ذكرت صادق آخر لقاء بينهم كان في سبتمبر 2014 وانتهى بفوز إنجلترا بهدف دون رد فيما فشل منتخب النرويج في هز شباك إنجلترا خلال آخر 4 مواجهات جمعته بالأسود 3
0: نعم إذن اليوم حسين عندنا منتخبين ما سبق أنهم توجوا باللقب منتخب السويسري ومنتخب النرويج فإذا وصلوا يمكن
1: هم يعني الآن النرويج طبعا توصل لهذه المرحلة لأول مرة في تاريخها وهذا شيء كبير طبعا للنرويجيين وأكيد معنويات مرتفعة جدا لكن الصدام
0: الصدام أكيد بكوكبة من نجوم المنتخب الإنجليزي والمنتخب
1: كان تقريبا اللاعبين عارفين بعضهم بعض لأنه في أغلبهم يلعب مع بعض في
0: الدوريات نعم
1: بالضبط
3: جنون الإنجليز ومرة أخرى عن طريق بيلينغهام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي انتفاضة هذا وأي تألق هذا وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب المواجهة
5: محظوظين بشيء حسين يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج
1: الله يخليك يعني
5: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتم كبرنامج كاذاعه
1: بارك الله
5: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه تعرف ان لياقتكم انتم افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم لياقتكم جميله جدا
1: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
5: ان شاء الله يعني
1: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني
5: نعم ان شاء الله يعني انا حسين يعني اليوم ما يكون عنده شد عضلي والسبب يعني
1: لا
5: كبيره في الايام الماضيه
1: لا صادق بس شويه تعطل لكن ما يرجع هو شوف يعني سعيد دائما يعني انت تقول طبعا هذه مناسبة كروية، لكن نحن نريد يشترك فيها اللي يحب الكرة واللي ما يحب، وايضا قدر الامكان
5: اجتماعية قبل لا تكون كروية، ايضا
1: قدر الامكان تقول ان تكون سبب في ان في بسمة انسان. حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
5: مغلفه بغلاف رياضي،
1: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع،
5: يعني هو ما له دخل في الكوره،
1: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه، فهذا يعني كلام حلو. وأحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافية وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله أنا ضحكت، يعني حلو أنك تكون سبب في ابتسامة. يعني
5: ليس التظاهر الكروية فقط،
1: ما في شك، ما في شك طبعا.
5: يعني تخيل أن كل أضلع يعني اللي موجودة في أي دولة، الأضلع الاقتصادية السياسية كل التفاصيل الثقافية موجوده في كاس العالم
1: طبعا.
5: انت اليوم تتكلم لي عن تظاهره تصنع لك كل تفاصيل الحياه.
1: طبعا اليوم
5: يعني في مدن تتوقف فيها الحياه.
1: صحيح،
5: تتوقف فيها الحياه، ما في سياره تمر.
1: طبعا
5: في مدن تصير فيها يعني اشياء اجتماعيه
1: اقول لك يعني
5: وثقافيه وتظاهرات كبيره جدا، والسبب ايش؟ مباراه كره قدم.
1: نعم بالضبط.
5: اليوم لما تقول ان كره القدم مجرد يعني مجرد متعة لفئة معينة، أنت مخطئ.
1: طبعا
5: أنت لما تقول لي أن هذه مجرد رياضة للتسلية فقط، أنت مخطئ.
1: صحيح.
5: لأنك أنت قاعد تهدر فرص كبيرة للتنمية.
1: صحيح.
5: في أي دولة

0: طبعا هذه المرة الرابعة ذكرنا اللي توصل فيها سويسرا للدور ربع النهائي. نعم. لكن المرات الماضية كان آخرها سنة 1954، يعني
1: من سنين
0: فبالتالي العودة هذه المرة سويسرا يجب عليها أن تحقق أفضل ما مما حققته في مونديال 34 و38 و54. الآن تصل إلى هذا الدور وتبحث طبعا عن الوصول إلى
1: نصف النهائي،
0: لكن على حساب من؟
1: على حساب الوطن بيكون. نعم. المنتخب الأرجنتيني.
0: نعم. وبالمناسبة المنتخب السويسري ينجح هذه المرة لأول مرة في تاريخه في الفوز بمباراتين في الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة، فاز طبعا على الجزائر ثم على كولومبيا، حقق أول انتصار له بركلات ترجيح في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ليصبح هذا الفوز الثاني له فقط عبر ركلات ترجيح في البطولات الكبرى كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بعد تفوقه على فرنسا في دور 16 من بطولة أمم أوروبا 2020.
1: نعم. مساء الخير، اليوم أتوقع فوز النرويج 2-1. شكرا اليوم سعيد وراسل صورة بوكس يا أخي سكريم، واللي يبالكم في هالبرنامج جيبكم لكم جيب لكم بوكس واحد من سكريم تبرد على قلوبكم.
0: يا سلام.
1: كلامك صحيح والله، أطلع بس عشان أسمعكم وأسمع برنامجكم.
0: مشكورين، جزاكم الله خير.
1: رسالة ثانية، سمير اليوسفي، صدام 6 نجوم بين فرنسا وإسبانيا، أفضل ما ستقدمه هذه البطولة نهائي مبكر بين بطل ووصيف أوروبا وأكثر فريقين ثباتا في البطولة وأفضلهم فنيا، في المقابل أنفنتينو مشغول يرصف الطريق لميسي ورفاقه.
0: بعدك مصر على
1: بعد مصر
0: مصر
1: وقريبا صيح صيح يا
0: انفنتينو مهندس طرق مثلا،
1: ما أعرف رئيس اتحاد الرجال.
2: باي باي لولو، باي باي لولو
3: من لولو.
1: صيح صيح يو مشعل.
4: الو.
1: صيح صيح على التانجو.
0: الحين ترى المباراة باكر اللي يعرفه ولا خلصت؟ تسخن هالباكر يعني؟
4: لا لا، مستعيل مستعيل عليه مستعيل.
0: أشوف شال عليك شلة.
4: مستعيل عليه مباراة، مستعيل عليه.
0: عاد شوف في حد ناس يبغوا يشتكوا عليها محمد شبري، الحين أنت لو اشتكيت خلاص كملته، انتهى الموضوع.
4: لا لا
0: لا، إجادة ولا يحزنون.
4: عندي خروفة.
0: عندي خروفة.
4: خروفته هو عندي، أعطيناه يا خروفته، أعطيناه
1: يا. عطيت منه.
0: عطيته.
4: أيوة.
0: ايه زين، عطنا خروف هنا.
4: اسعد الله مساكم اول ومساء المتابعين والمستمعين والمشاركين.
0: يا مرحبا، وين بتشوف المباراه؟
4: انا بشوفها في البيت ان شاء الله
0: الساعه الصبح، يعني
1: الصبح
4: بعد صلاه الفجر. لكن انا اقول لك عبد الحسين،
0: بيجيك نوم بيجيك نوم
4: الحين تاجيتين متعاي والله بيني وبينك، يعني
1: تنام انت واحسن لك.
0: تعاي يواصل ولا ينام؟ هي
4: لا لا، بحسن لي ما ابي، يحسن لي انام انام
0: بعيد بعيد مرتاح عشان تصحى مرتاح واعصابك بارده.
4: ترى مباراه حلو صراحه،
0: هي النرويج ترى صراحه ما تفوت بعد.
4: لكن تعرف ايش قالوا؟
0: هي
4: قالوا المنتخب الارجنتيني ما قابل الفرق المصنفه.
1: هي سمعت حسين وش قال لك؟
0: والله هذا واقع، يعني ما إشاعة.
4: كابتن حسين الفرق المصنفة طلعوه، كيف بعد ما يقابله؟ طلعوه الفرق المصنفة.
1: يقابل من؟ يوم هم أجو يوم هذا اللي جو في طريقه، ويسوي يطلع عنهم؟
0: زين طلعوه.
4: ولا هذه الفرق المصنفة بغيناها.
1: هي هو كان طالب بالبرازيل.
4: طالب لكن كيف الفرق المصنفة طلعوه؟
0: طلعوه
4: صحيح. وواصلت العادة.
0: يا أخي بنتصل مضغوط. أنت أنا أحس إنك مضغوط من اليوم.
4: لا
0: فيك نفضة، أحسك فيك نفضة.
4: لا لا لا الحين لا، كلهم عاطفة، لا ما يتكلم بالواقع.
1: تكلم بالعاطفة.
4: لا أنا أهم شيء، أهم شيء عندهم إنه بوتياغو يطلع.
5: مع السلامة لولو، وأكيد مشاهدينا الكرام ارحموا عزيز قوم ذل.
4: أيوة أهم شيء عندهم، خلاص خلاص يستريحوا، بيقولوا هذا المفروش للورد طلعوه.
0: اللي مفروش إلا ورد ويرصف له الطريق، قال سمير اليوسفي.
4: أيوة طلع.
0: إنفانتينو يرصف الطريق لميسي، مهندس مستوى.
4: لا لا قلت لك لا، تكلم العاطفة.
0: هي العاطفة هلا.
1: لكن مش عتكلم من واقع.
4: أنا لا، أنا أقول لك الحين، يعني الحين أنا بقول لك إن منتخب السويسري بيفوز على الأرجنتين، كل شيء واقع. لكن ما بسهولة انه بيطلع بيطلع وبيطلع.
0: هي الحياة ما فوضى يعني.
4: ما اذا منتخب الاسباني طلع منتخب الفرنسي ايش بيقولوا؟
1: اه صح.
4: يعني بيقولوا ان المنتخب الاسباني
0: قالك ما حد يتكلم عنهم قالك
4: ولا حد يبلهم طاريهم.
0: ما حد ما عارف ايش سالفتهم.
4: ايوه
1: الحين على الارجنتين
0: كلها كانها كاس العالم جالسه فيها الارجنتين بس تلعب.
4: بس سبحان الله يا حسين
1: الحين ترى وش قال لك حسين ما ترمى الا ويش؟
0: لمبه المثمره.
4: لا والله الحين انا اقولهم يا جماعه ما يصير كذي انتوا تكلموا بالشيء اللي تشوفوه.
0: صحيح
4: لكم العاطفه الا لازم يطيحوه وبكيعبوا بيطيحوه.
0: زي ما سالك انت ليش معصب من اليوم يعني؟
4: أنا ما معصب يعني تشوفني كل هذا التوتر حتى يوم التوتر وذيه
0: نازعهم
4: هذا يعني هذا يبلي
1: تتخالف عليك الأمور شوية
4: يبلي فوز الأمور طيبة وحن مرتاحين لكن ترى ما بالسهولة إن منتخب السويسري يفوز على منتخب الأرجنتيني.
1: زين عبد الرحيم يقول لك تبغاني نشجع معاك الأرجنتين؟
4: عبد الرحيم ليش يشجع روحه؟
1: هولندا
0: تعرفه؟
4: بس تو أبل الأرجنتينيين هم اللي شجعوا فريقهم بس الأرجنتينيين.
0: يعني من فضلك يا عبد الرحيم
1: ماشي مكان
0: ارجع مكانك.
4: عبد الرحيم الحين بيشجع الأرجنتين وبينهزم الأرجنتين بيهذر علينا خلاص بيعقل لي
1: وتالي علينا. إيه بيهذر عليك وشوف شوف شوف شوف سياستك كيف هو باغي يسوي.
4: سياسيين لا كلهم سياسيين.
1: هي خلوا عمرهم يشجعوكم.
0: ليه الهولنديين رعاة هذرة بس.
4: وكابتن سليمان ويبي قال فرنسا بيفوز وهو يبغى ذاك الفريق يطلع. أبوي خلاص أبوي ترى أنت الواحد اللي ما عنده شيء وفريقه طالع بس بيقول أي كلام.
0: أي كلام أي صحيح.
4: أيوة أي كلام.
1: كيف
0: صحيح.
4: لكن أقول لك جالس لهم في الميل جالس لهم.
0: وين جالس لهم؟
4: جالس لهم في رأس الميل فراس
0: الميل.
4: تعرف أحين رأس الميل؟
1: رأس الميل.
4: أي من أي نوع من السفن؟ الرأس. لا جالس
0: هناك
1: ابو تياغو عند الدقل مثل ما يقول الشملي.
4: ايوه خلاص هناك
0: يعني ناشب نشبه
4: لكن تراهم الحين هذا في كبتهم جالس
1: هناك نشوفهم كذا من فوق
4: هو وبينزغ ان شاء الله بينزغ وبيشل الكاس وبيشله
0: وتانجو يا تانجو
4: هذا الارجنتيني
1: ايوه
4: تانجو هو الارجنتيني
0: بس اليوم ماشي مشعل مسكر
1: ماشي ماشي
0: أموره ما طيبة بديت أحس إن الأرجنتين بتطلع يا أخي
4: الأرجنتين بتطلع
0: ما أنت العادة يعني
4: ما من العادة صح
0: هي ما لا لا يعني كذا حتى حسيتك يعني
1: حتى سمير اليوسفي ناكر إنك ناكر صوتك قال هذا ما هو مشعل
0: أيوة حتى يقول ما أعرفك يعني هي
4: أنا هذا لازم يومتي
0: يعني لا في خوف في خوف الرجال هذه
1: وداعيه يمكن مشعل وداعيه
3: يا اخر ليله تجمعنا
0: يا مشعل
4: وداعيه بيقول يوم بيطلعون بيقول هذا متوتر من بعد الارجنتين بتطلع
0: صح يعني هو انا ما اعرف
1: كذا مشعل توتر حتى اللي يشجع
0: يعني
1: الارجنتين
0: مشعل حتى اليوم ما عنده الكلام يعني ما سيده
4: لا اليوم ما
0: ايوه
4: أنا ترى سبحان الله اتصلت وشبك عندي الخطأ أول بدي أحاول
0: نعم.
4: وشبك عندي شميلي يعني حتى هو قال لي مو فيك اليوم
0: هي
4: شافني ما عطيته مقدمة
1: يا أخي كلهم حتى اثنين راسلنا قال كأنكم نسيتونا بعد أريد الأرجنتين تطلعوا مش علي يطلعوا
0: كلهم يدوروا دوار انا احس حتى شملي باغي انك تطلع ما اعرف ليش
4: باتي من ما على اي ترى لشملي انا اليوم اللي جيتكم اليوم
0: هي
4: يعني ما عليك بتشوف اليوم بتطلع
0: كلهم
4: عليهم
0: مسكين طايحين في طيحه يا اخي محمد شوف محمد ما يستوي الرجال بعد في البطوله كيف برا يعني باكر يوم يطلع شغل ايوه
4: يهوش لهم يقول اني اهوش لهم اهوش
0: لهم
4: مشكور انت هذه البرازيل ما طلعوها
0: هي طلعوها
4: خلاص ما ليك تتكلمي
0: ايوه
1: انت خلي الحكي حل بكره
0: ايوه زين انت الحين بتنام عشان تخزن طاقه حل المباراه وتكون اعصابك هاديه الصبح
4: والله اني الجمهور طيب صديق يعني تراني ما عليك ما عليك حتى يوم اكلمك كذي اموري طيبه وانا مجهز هذا الشيء
1: هي مبين الامور طيبه
4: ما بحرق يعني بيني وبينك كابتن حسين ما بحرق
0: عنده اغنيه شيء
4: ما بحرق يعني الحين بيقولوا ما في يعني خلينا الحين وباكر ان شاء الله من شمالي يقول لي انا شمالي من الساعه من 9 الساعه 8 رو عرفني بيسوي له رساله بعد المباراه
1: بتبع بشعر روحي
0: انزين المهم انت يعني شوف اذا ما اتصلت بعد خساره الارجنتين باكر الصبح وما تواصلت معنا بندورك حتى في صور
1: لا بيرسل لك انت الصبح حال محمد
0: لا في البرنامج في البرنامج
1: برنامج المساعد
4: هو
1: المر
4: طيب الاستراحه ما بنتوا بدوروني ما بتسميني زمان
1: اي وايدين يدورونك صح
6: التانجو سوى قصه
1: بسلم نفسك انا
4: ايوه التانجو سوى قصه ياكل خيلي يسحب جاري
0: ايوه
4: هذا التانجو ابي ثمر ما تثمر يقول لك يا يتمشى فوق المداري التانجو سوى قصه ياكل خيلي يسحب جاري
0: ماشي لحد اليوم ماشي كله بس كبيح سوالف ايوه وايش ايش هم يدوروك لورا يعني كلهم مع ورا الارجنتين ولا لكن لا ترمى الا ويش
4: ولا الا شجره المثمره يقول لك
0: الانباء المثمره
4: الانباء هي عاد الحين الانباء ولا سمع عليهم ما عليهم
0: ولا اللوميه عادي ما مشكله
4: اللوميه ولا الانباء بس شوف الانباء باكر ما تثمر بطلع لك بنعطيهم الانباء باكر
0: من تختار النرويج ولا انجلترا
4: انا والله اختار النرويج
0: كي ما يطلبه المشاهدون هو
4: وبدي راح يشوف الحين باكر بنفذ
1: عليه بقول لك الاحسن
4: وخلاص بيوب يقول انجلترا
1: مشعل والله اسمعني مشعل خذ لك انجلترا عشان بعد ما يقولوا لك انه منتخب ما مصنف وجي حسين ويسوي لك احصائيات وما اعرف ايش
0: وسياره والورود احسنت يا مشعل
4: اوكي ان شاء الله بكره منتخب
0: بس ما يعني حتى الوداع ما هو
4: باكر كابتن حسين الامور طيبه
0: زين
1: يلا زين ان شاء الله
4: ايوه لان الحين انا اترحش اسمع الاتصالات كلهم عينهم على ابو تياغو مسكين والله ابو تياغو لكن هو
1: كلهم حتى فهد الكثيري وسمير
4: وثني وكلهم انتوا الحين بتشوفون المتعيبه
0: وسليمان كلهم اللي طالعين
1: وموسى هني بعد يقول لك انه هذا الصوب الثاني صوب الساعه السويسريه
4: اقول لك كابتن حسين
0: نعم
4: باكر ان شاء الله
0: باكر
4: ها
0: ملتقانا باكر
4: باكر وباكر خليهم ما حد بيتصدق باكر ترى ما حد بيتصدق
1: عرفت وان غدا لناظره
0: ما حد بيتصل باكر يقول يعني بتفوز الارجنتين وبيغيب
4: ما حد خلاص بيتصلوا متين بيفوزوا المباراه قبل النهائي وبيقولوا بيتكلموا وخلاص بيفوز هذا خلاص المكالمات ما بينهم
0: مشكور يا مشعل
4: يسلمك ربي يسلمك
1: حياك الله
4: يا ليالي ومحاسبي انه مبوه
0: هي ما هو ما يعني ما هي النغمه ما هي ويقول حتى ابو منيب زعلان يقول انتم علامكم على الهولنديين
4: الامور طيب ان شاء الله
1: احسن حياك ان شاء الله
0: حتى الهولنديين يطلعوا من ثاني دور وبعدهم زعلانين
1: طيب فيصل الفارسي كلامكم جميل ومثل ما قلنا انه كان يطلع بس انه يتابع ويستمع البرنامج مشكور يا فيصل تحياتنا لك فهد الكثيري شيما ردوا على الاتصال عشان ارد على مشعل
0: بعد
1: مشعل واحدة ما يزداد خلي اليوم احمد القرطوبي خبره مشعل انه يرقد بامان ويقوم والتانجو في النهاية مشعل خوزة عنك هالرجفة
0: يعني أموره طيبة
1: أحمد القرطوبي طمنك
0: يعني أحمد القرطوبي أيوه خلاص مشعل أموره طيبة أحمد القرطوبي ملك التوقعات لا تشوف المباراة ولا تتعب نفسك وخلي أمورك طيبة يا سلام
1: مبارك أبو صلاح تحياتي الخاصة مشعل الجار القديم الأرجنتين ذا صعد من راس الأخضر ومصر والسويسرا ما راح ترحم الأرجنتين. نشوف يا أبو مبارك والله عاد جارك الله يعينه الله فيه عاد بكرة إذا طمن عليه أنت بعد المباراة طمن عليه سير عليه
0: رودة
1: <تصفيق سمير اليوسفي مسكين مشعل من تو خايف اسميك بتندم يا جميل من اشملي. احمد المزيدي ابو صهيب ومحمد مساء الخير الجميع. مساء الخير حسين وصادق لواتي والمخرج المميز.
0: يا هلا وسهلا
1: حياك يا احمد المزيدي. ابو صهيب فهد
0: والنعم والله
7: وصلت راي وصلت
1: حياك الله
0: تفضل. وين وصلت؟
7: ماله تو مشعل ماله بتنرفز واعصاب خلاص واصل حد
0: حسيت كنا خسران يعني
7: يعني خلاص عارف الواقع ترى عارف الحقيقه
1: كنا مسلم الامور خلاص انه يهيئ نفسه
0: وهذا فهد كل في كل مباراه يجيب الكلام حل نفسه اي
7: عارفنا التحكيم كان معاه وان الورد ذاك الطريق منسور ورد حاله
1: تو مرصوفه وين بعد هذا ان بنتينا وين
0: مارين عليه ليرصف للطريق اليوم
7: يعني انا استغربت اليوم مش عال يعني عارف الواقع وخايب من سويسرا ترى قلت التحكيم معاكم ليش خايب من سويسرا مش عارف هدي شوي يا حبيب هدي فايزين اليوم
0: انت ليش تشوف المباراة سؤال فهد انت لا فريقك يلعب ولا اي شيء ولا حي ليش تشوف المباراة
7: انا ما قايل لك الاتصال اللي قبل امس
0: هي
7: قايل لك انا اقوم اصلي الفجر وعشان اصبحهم اللي هم اللي مشجعين
0: زين طمنا على الشمج ايوب من
1: أيوب. زكريا
0: اسف
7: جالس ينتظر هو
0: جالس ينتظر اتصال لكن طمنا عليه يعني انت سويت الخطه اللي خبرناك
7: ما اقدر ابوي ما اقدر
0: ترتيب عندك احنا اعطيناك الخطه
7: حاولنا لك ماشي فايده
0: حاول سوى اختراق يعني كذا
7: حاولنا كيف طريقه
1: بس لا تحاول عاد محاوله ثانيه بس خلاص مره واحده
7: أنا فيها فكرة غيرها بخبركم إن شاء الله إذا طلعت الأرجنتين
0: أنت كل مرة تقول إذا طلعت الأرجنتين ودي ما تطلع وتقول إن
1: وتواصل
0: المعجزة تقول إنها معجزة وتقول إنها
7: معجزة ترى هذه المعجزة لو يروح رئيس الفيفا كان المعجزة بتتنفذ لكن
0: يمكن لو يروح ميسي ما رئيس الفيفا
7: أنت ما سمعت ما يقول مدرب الأرجنتين اليوم
1: هي وش قال
7: يقول 40 سنة ونحن التحكيم معانا وتحكيم معانا يعني اسمع كلام ترى واقع
1: هو قال كذا؟
7: اي نعم تصريح ماله
1: كان سامع شيء ثاني انت لانك تسمع شكلك اللي تريد
0: حاضر المؤتمر الصحفي
7: مو اسمه هو سلكلوني مو اسمه
0: ما سلكوني سكسكالوني
7: هو يقول
1: تبغى تمشي على الارجنتين يسلكوهم
7: 40 سنه وين احنا ضدنا وين احنا يحاربونا ان الجماهير واللي ما يحبونا 40 سنه ان التحكيم معانا
0: اسمع بالله عليك
7: هي يعني العالم كله العالم عارف الواقع
0: هي
7: جات على ذي البطوله
0: هي.
7: يعني منطق لكن ما ادري صبرنا ان شاء الله هو ما في معروف النتيجه يعني هو حتى لو قلت اتمنى لكن الواقع يفرض نفسه
0: ايش هو الواقع يعني
7: مع التحكيم ترى بيتاهل ترى الارجنتين فايز
1: يعني الواقع هو التحكيم
7: واقع التحكيم
0: يعني صاعدين هم النهائي
7: صاعدين مشعل ترى التحكيم واقع حالكم واخوي فيصل وعادل انا فاوى صرحها الواقع التحكيم معاكم
0: صريح من عندي اسمعوا يا عادل وفيصل صرح ترى فهد
7: التحكيم معاكم
1: معاكم هذا موجودة في الجروب هذه الصوتية
7: موجودة خلينا اتكلم واقع لكن
1: سوي لها ستار
7: هي النهاية في فرنسا وذاك الفريق هذا الفريق اللي يلعب ساعة 5 وانا ما بضيع
1: الساعة 5 سويسرا ولا الارجنتين
0: ايه هو والارجنتين وفرنسا يقول لك
1: النهاية
7: زين انا ما بضيع نوم الساعة 5 يعني اشوف لكن ما قام يجي نوم لازم اتنقل شويه
0: انت كيف بتنام اصلا
1: انت وحدك بعدين تقول والله طيحيبي وطفروبي
7: وحجم واحد ما يعجبه يقول
0: بس فهد انت احنا قلنا مشعل متوتر انت احسك متوتر اكثر من مشعل الارجنتيني يعني
7: انا ما يتوتر لكن ما يعترف بالواقع انا سالت سؤال من تقريبا من 5 ايام حالهم
1: وما حد جاوبك
7: داخلكم تو ارجنتيين
0: مقتنعين
7: ما حد جاوب ابدا ما يعني ما يعطوك اجابه صريحه يجيبوا لك اشياء ما واقعيه
1: ايوه مقتنعين
7: ما مقتنعين اعترفوا ليش ما تعترفوا
1: اعترفنا
0: ما واثقين يعني
7: ما واثقين من نفسهم لان عارفين التحكيم معاهم بطولة الأرجنتين.
0: يعني الحين تبغى تقول لي الحين الأرجنتين واصلة لين هنا يعني بس بالتحكيم ولا هم بعد مجتهدين؟
7: شوف دول مجموعات من قابلت هذا الورد ما منثور هذا منشوع بكبرة كامل
0: نشح
7: حالهم
1: تريلا جايبينهم
7: مر أقول لك مو فاطرة مخطورة وناشحين حالهم يعني خلاص معروفة وعارفين بعدين من يقابل نقدموه بعدين بالرأس الأخضر وشافوا إن الوضع يتغير قال نبوي ما يستيق ذاك
0: زي حتى خلينا. إسبانيا ما فاز على الرأس الأخضر
7: أه؟
0: حتى إسبانيا ما فاز على الرأس الأخضر
7: إذا حبيبي من المفروض يفوز في الرأس الأخضر الواقع خلينا صريحين
0: هي. إسبانيا
7: صريحين.
0: ها؟ إسباني
7: كيف هذا قال خلي إسباني
1: هو أنت مش فهد تريدنا نجاوب الجواب اللي في بالك
0: أيوة
7: هو ما عارف الجواب يا أخي ما عارف سبحان الله ما عارف ليش يقعد المنتخب بغيت
0: يصير أنت يعني الصبح تشوف المباراة وحدك يعني ولا حد معك أخوك عادل معك هذا
7: لا
0: اللي رابش انك رابش
7: انا من أهلي عادل لا
0: عادل ما عادل من اسمه
1: فيصل
0: زكي
1: وزكريا
0: الله خربط طبني زين
7: وحدي زكريا وحده بيتن وحدي بيت وحده
1: جمعهم زي جمعهم عندك الفجر
0: جمعوا وشوف المباراه ليش تعبين نفسكم يعني
7: ما ظني هم لا فيصل ما قام يدخلني عنده
0: تعال مطرود طلع يعني اعطوك كرت احمر انت
7: ما عارف انك ربط اذا انهزمت بتصرفهم
0: الله يهديك بعد انت يعني
7: ما اتوقع
1: شوف اذا انهزمت انت روح لهناك البيت صبح عليه
7: ترى إذا عارف ترى هذه مسجل هوا راسين
0: ضرب لها رد الساعة 7 الصبح هو وطالع من دوام رايح الدوام يشوفك مثل هذاك الهرن اللي يسوي هذاك أبغاك أيوة تروح له على الباب تروح له على الباب الصبح الساعة 7
7: والله بعد ما يقول لي جالس أتابع الإذاعة في التلفزيون أسمع في التلفزيون في البيت يقول ما رأي مسجلك الحمد لله أقول لك زكريا الحمد لله أنك في البيت أنك ما تروم تسجل
0: ايوه
1: انت وتغيظ لانه ما يروم
0: هذا زكريا بعد وايد طايح فيك يعني انت او انك شمج
7: ما ادري يا ليت هو زي شجع الارجنتين يا اتمناه تو هو بس الوسواس هو اللي يسوي بين عداوه يحاول باي طريقه
1: هو اللي يزيد النار حطب
7: لكن ما ادري ان شاء الله قاسم ساعه طالع من بيت شارد قاسم السياره
0: من
7: تبعنا جات السيارة
0: واحد زين شغل مكيف
7: ترى ساعتين وقف السيارة
0: يعني ما بشغل مكيف تو انت
7: اشغله بالندى
1: خلص بترول
7: نعم انه
0: والله عندك شغل يا اخي
7: والله
1: اذا اقول لك فهد حمل تطبيق عين
0: ايوه حمل تطبيق واسمع البرنامج في البيت يعني
7: ترى هناك صدعان في البيت
0: صدعان ما يخلوا يركز يعني
7: عندي في التلفزيون العين وعندي في التلفون عين لكن الناس صدعان والله جات بأمانة أعترف صراحة جات 8 إلا 5 دقائق
0: وتحركت
7: يعني خلاص البرنامج صراحة هو حسه متنفس حالنا نحن يعني ترتاح وحدك من نفسك تحس إنك ما تستغنى عنه حتى لو ما تشارك تحس براحة نفسية من المستمعين منكم صراحة أنتم ما مقصرين أمانة شيء أنا يمكن تحس في خاطري من نخلص المونديال أن نفتقدكم بأمانة
1: بارك الله فيك
0: هذا يعني هذا الأجواء اللي أنتم مسوينها
7: أنتم ترى أنتم الأساس أنتم أثبتوا خلال من 2010 للحين وصل الصوت مالكم درجة محا كل الجميع يسمعكم مرتاحين
1: بارك الله فيك
7: حتى اللي ما يتابع الكرة وما إلا خص الكرة يرتاح نفسيته من يسمع أصوات المستمعين تحليلكم أسلوبكم الفكاهي الرياضي هذه هو وحدة يسر البرنامج
1: دوم بارك إن شاء الله فيك. دوم بارك الله يعني فيك. نحن هذا الكلام يسعدنا وأكيد أن نحن نحاول أن يعني ندخل هذا الابتسامة وهذا الفرح وهذا السعادة هذا يعني أكبر شيء ممكن أن نحن نقدمه لكم
7: لا ما مقصرين بس وانا حاول تقدر الكلام عشان تقولوا امين ان شاء الله اليوم طالع فجأة طالع الارجنتين قولوا امين
0: يعني بعد في مقابل لازم اقول
1: يعني هذا المدح هذا المدح
0: مقابل بيزعلوا علينا الارجنتينيين بعد وما بيكلمونا عاد بيقول انتم متحيزين وذي
7: كمان مش على اخوي والرب البقيه ما عليك منهم ما يزعلوا.
0: اه لكن بخبرك شيء، انت يوم تشوف المباراه الصبح خلي التليفون عنك في صوب، ولا ترسل لهم اذا تاخر الارجنتين واحد ولا اثنين، تعلم من الدروس الماضيه لين صفر الحكم لا ترسل، لانه بعدين لا. بيربشوك ربشه
7: من هو انا ابدا ولا مسكت برا بندك كامل
0: خلي إيه بس انت المره الماضيه كانوا فايزين المصريين واحد وانت جالس عاد ترسل وتهني وتسوي التهاني
7: درس اذا بكره الدوام عندنا مغربيين الحمد لله ما ارسلت لهم بس بكره عاد اشد عليهم شويه ما قصرت لكن زين الحمد لله اني ما ارسلت يوم مباراه المغرب
0: إيه.
1: خفف عنهم شويه
0: زين انك ما انت مرات تستعجل في الارسال الله يهديك يعني
7: هو ترى من الفرحه
0: او للهدف من الغايه وهو يرسل يعني
7: انا فرحتي تجيب بالعكس اظني والله العظيم ولكن ما قصر منتخب برشلونه قصدي منتخب اسبانيا
0: برشلونه صدق اه ايه
7: ما قصر راح ما قصر
0: ما قصر
7: كما يقول كما يقول اخوي فيصل انت تشجع اسبانيا ولا برشلونه كلهم لاعبين من برشلونة
0: صح.
7: ولا تشجع بعدين مو تروح جاي متردد هنا فرنسا ولا هنا
1: هي وين بتروح
0: عادي حالتك صعبة
7: لكن بأمان صراحة أنا أقول لك بلجيك بلجيكي أمس لو ما حتى كورتوا مصاب قال وصرح يقول لو خلني لو خلاني
0: قال ممكن أواصل صح
7: وكان ما يجيب الجول صراحة ما يعني حتى
0: بس على فكره هذا الحارس مانشستر يونايتد مقدم معهم مستوى كبير يعني
7: لكن وين افضل
0: كور طبعا العملاق كورتوا
7: وكان قادر لكن لو موجود كان ما يجيب الجول
0: يعني
7: صراحه ابداع انا حازف هو يعني لانه حارس ملكي هذا وحده قيمه
0: يا سلام نعم اسمع وين راح نزيد
1: مره يعني
0: ملكي ملكي يقول لك
1: طيب يا
0: فهد
7: يا الله
1: تلاقيه بارك الله فيك أحسن. الله يسعدك
7: ان شاء الله افصل بخروجهم باذن الله
0: كل يوم تقول لنا كل يوم والحين مره ثانيه يلا زين
7: ان شاء الله تم. وحد محملني سلام حالكم
1: عليك وعلي السلام. السلام
7: زكريا
0: والنعم سلم عليك سلم عليك يا اخي
7: يلا
0: احسن مسكين زكريا
7: بكره
0: ان شاء الله على خير ان شاء الله خير والله يجمعكم على الخير ودو ميرينو بالمناسبة اللي هو يقول طبعا لما ارتدت الكرة
1: نعم
0: ميرينو هو أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين حاسمين في الدقائق الخمس الأخيرة
1: هو كبديل
0: في كبديل طبعا في مباراتين لا ما بس كبديل في مباراتين في الأدوار
1: الإقصائية نعم
0: متتاليتين هو يعني طبعا سجل على البرتغال في الدقيقة 91 وأمس في الدقيقة 88 فميرينو لاعب لعبة
1: نعم
0: لعيب طبعا باريس سان جيرمان صح ولا غلطان
1: ايه طيب
0: ارسنال
1: لا
0: محمد شمال يترخص هدي اعصابك محمد والله طلعتها 8 دقائق بدل ضايع خلاص لحظه اشيل اغراضي اوراقي تليفون يلا صباح على خير
1: على اوراقه
0: المخرج رخصنا او سماعه عندنا
1: أبو عبد الله الكمالي شكرا لك على تواصلك مساء الخير يا ورد أنتم يا شاوس بكرة الأرجنتين بتفوز بالثلاثية وتزيد الحمى على مشجعين البرازيل نجيب الحمى إن شاء الله على فكرة أنا أتابع المباراة على نسكافيه ولولا ودنجو بالعافية عليك خميس القاسم يسعد مساكم بالنسبة لمباراة إنجلترا والنرويج المنتخبين يملكون نسبة الفوز 50-50 مباراة الأرجنتين وسويسرا تميل أغلب التوقعات بنسبة عالية للأرجنتين ولكن ربما تحدث مفاجآت كطرد لاعب أو هدف في الدقائق الأخيرة خميس القاسم شكرا لك أخوي على تواصلك من الصحار وكيل كل التحية كل ما تواصل معي أيوب البلوشي و اثني العامري وأحمد القرطوبي وعماد والباقي الشباب نحن وتقول شيء؟
0: أقول النرويج مع إنجلترا الساعة واحدة
1: نعم
0: بالليل إن شاء الله استاد ميامي وفي استاد كانساس سيتي الأرجنتين تواجه سويسرا الساعة 5 الصبح الساعة 5 الصبح يعني الشوط الثاني تقريبا بيخلص على حدود الساعة 7 من فضلك لا تشوف المباراة وانت تسوق ما حلو لا تسوق المباراة، لا تشوف المباراة وانت تسوق، يعني يا تجلس وتكمل المباراة يا تروح بدري، لكن متى بتروح؟ الساعة 5 لا
1: بين شوطين،
0: لا
1: صعب اذا كان شو اسمه قريب يعني
0: لانت... بين شوط بين شوطين يعني دوام تحت البيت يعني.
1: اي وبعدين شوارع الحمد لله ما ما, ما في ذيك الزحمه.
0: ايوه المهم لا تشوف المباراه وانت تسوق، ولا تتابع وانت تسوق، لان سلامتك وسلامه الاخرين،
1: ولا تشوف انت تشتغل أهم. في الدوام
0: لا عادي تقف في الدوام يعني، يعني حسب يعني ضبط. لا هي اصلا لا هي تبدا قبل بدايه الدوام يعني تنتهي يعني،
1: حتى إذا
0: إلا إذا رحنا
1: الأشواط الإضافية،
0: الأشواط الإضافية وركلات ترجيحية 7:30 منتهي
1: يعني. بعدك مواحي يعني،
0: مواحي فمن فضلك يعني صحيح أن المباراة ما تفوت ولكن يعني من قبيل الأولويات والأهم والأهم طبعاً. والسلامة
1: سلام الجميع أكيد. كل التحية لكل من استمع لنا وتابعنا من خلال برنامجنا مونديال 2026. هذا البرنامج كان برعاية شركة أواصر. تحية فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي. لقانا يتجدد وياكم بكرة طبعا مع ختام دور الثمانية.
0: مع السلامة.
1: السلام.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
1: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: فرانك ريبيري. مستمعينا الكرام، في مدينة بولونو سورمير الفرنسية الساحلية ولد بطل حكايتنا. مدينة تقف على حافة بحر المانش كأنها نافذة الشمال على زرقة لا تنتهي. مدينة تتنفس ملح البحر وتستيقظ على صرير المرافق، حيث تتشابك أصوات النوارس مع وقع الأمواج على الصخور. شوارعها ضيقة متعرجة تحكي قصص صيادين خرجوا مع الفجر بأمل وعادوا مع الغروب بالرزق، وبيوتها الحجرية العتيقة تشهد على تاريخ تليد من الصبر والكفاح. في صباحاتها الباردة يلتف الضباب حولها كوشاح رمادي ثقيل، فتبدو المدينة هادئة متقشفة الملامح قوية الطباع تشبه أبنائها. ميناؤها من الأكبر في شمال فرنسا، أما أسوارها القديمة فتقف شامخة تحرس الذكريات وتختزن قصص الانكسار والانتصار. بولوني سورمير ليست مدينة صاخبة، بل مكان يصنع الشدة في النفوس ويزرع في أبنائه إرادة تعرف طريقها إلى المجد مهما قسى البرد واشتدت الرياح. ومن رحمها كان طبيعيا أن يولد فرانك ريبيري نجم كرة القدم الفرنسية. مستمعين الكرام، ولد فرانك ريبيري في 7 أبريل من عام 1983. تعرض في طفولته القاسية لحادث سير أليم ترك ندبة عميقة حفرت على وجهه أثر الألم، لكنه حول هذا الألم وقودا

0: يحرك إصراره نحو هدفه. نشأ ريبيري في أسرة فقيرة، أب عامل بسيط يكافح في الموانئ والمصانع لتأمين لقمة العيش، وأم ربة منزل تواجه أعباء الحياة بصبر وكفاح وابتسامة. لم يكن الطريق مفروشا بالورود، إذ تنقل ريبيري بين أندية صغيرة ورفض مرارا، لكنه لم يفقد الثقة. استعاد خيوط حلمه بين جدران أولمبيك مارسيليا، ومن هناك قدم أوراق اعتماده ليطلب وده باي ميونخ ليكتب بالألمانية أهم فصول حكايته. توج مع البايرن بتسعة ألقاب للدور الألماني وستة كؤوس محلية، وحمل دوري أبطال أوروبا في عام 2013. مستمعين الكرام، التحول الأعمق والإنجاز الأكبر لم يتحقق لريبيري في ميدان كرة القدم، بل في ميدان الروح، عندما أشهر إسلامه في عام 2006 عن قناعة ويقين، واختار لنفسه اسما جديدا، بلال يوسف محمد. وكانت زوجته وهيبة ريبيري الفرنسية ذات الأصول الجزائرية شريكة دربه وأم لأبنائه الخمسة. كانت الأسرة وطنه الصغير وإنجازه الأجمل. لم ينسى ريبيري بداياته الصعبة ولا طفولته المطوقة بالفقر والعوز، فمن ذاق الألم لا يمكن أن ينسى المتألمين. لذا اتجه ريبيري إلى ميدان العطاء، فقدم على مدار أعوام متعددة تبرعات بملايين اليوروهات لدعم مستشفيات وأطفال مرضى في فرنسا وتركيا. وفي عام 2020 وخلال جائحة كورونا ساهم بمبالغ تجاوزت 1,000,000 يورو لدعم القطاع الصحي ومساندة العائلات المتضررة. لم يتوقف عطاء فرانك ريبيري عند حدود واحدة، ففي عام 2012 قدم تبرعات قدرت بنحو 500,000 يورو لدعم مؤسسات تعنى بالأطفال المصابين بأمراض خطيرة في شمال فرنسا بعيدا عن عدسات الكاميرات. وفي عام 2014 وخلال العدوان على غزة ساهم في حملات دعم إنساني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن تبرعاته تجاوزت 200,000 يورو لصالح منظمات طبية إغاثية. كما شارك في عام 2016 في تمويل برامج تعليمية لأطفال من أسر محدودة الدخل في فرنسا وتركيا، قدرت مساهماته فيها بنحو 300,000 يورو. مستمعين الكرام، فرانك ريبيري لم يكن مجرد جناح سريع ولا نجم لامع، بل إنسانا أحب العطاء. خرج من حصار الفقر إلى آفاق المجد ولم ينسى البدايات. حمل قلبا رحيما ويدا حانية تفيض بالخير. سيظل ريبيري أثرا لا يندثر.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عاش عاش. اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيوني ديل موندو. ارجنتينا كامبيوني ديل موندو.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عمري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: quel gol, gol, gol, gol. Argentina campione del mondo. Argentina campione del mondo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشت يا احمد. عشت عشت يا شباب.
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيوني ديل موندو. ارجنتينا كامبيوني ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

جودك يصنع الفرق فيني. انت السنين وكيف افارق سنيني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحاً، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

أنا هم قبلك حزينة الصفنبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

انت منها اليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعن ابو ذا الرمش كيف اني من أسبابه أجن.

من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5

0: قامة الدراسات على الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
1: نعم، يعني احنا نعرف اكيد انه في جذور تاريخيه لهذا، انه يعني ما اعرف صححي لي، بس هل لهذا علاقه بالطرائف مثلا في التراث، او بتنويعات اخرى لادب ساخر كان لها اسم في مرحله ما في التراث العربي؟
0: لو تلاحظ أن في كتابي لم أسميه الأدب الساخر، سميته الخطاب الساخر.
1: نعم.
0: والخطاب هو تسمية أدق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب.
1: نعم.
0: نتخذه ممكن في كلامنا العادي، ممكن في تعاملنا مع الآخر مع الآخرين.
1: نعم.
0: وبداياته كانت أو مصدره الأساس كان الإنسان يتخذه في التعبير عن ذاته.
1: نعم.
0: في التعبير عن شيء أثقل كاهله.
1: نعم، جميل جدا. هنالك موضوعات للسخرية يعني سياسية اجتماعية وربما أيضا شخصية، بحسب الدارسين في هذه الدراسات لينا، ما الفرق بينها؟ أو دعيني أقول، كيف تعاملت هذه الدراسات مع تحقيب أو تصنيف الأدب الساخر العربي؟
0: تقريبا

0: الدراسات التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
1: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود فيما
0: أيوة،
1: بينهم.
0: ليست فيها حدود، هي
1: نعم
0: حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء
1: نعم
0: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
1: نعم طب وفقا لهذه الدراسات اللي أنت أخذتيها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
0: الدراسات الأربعة التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية.
1: نعم
0: في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية، في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
1: نعم، يعني أنا أتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي، يعني دعيني أقول محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول فيه تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
0: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار
1: نعم
0: أغلبها، أو إذا إن لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها،
1: نعم
0: فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري
1: نعم
0: من هناك خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
1: نعم
0: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي
1: نعم
0: من
1: جميل
0: هذا الباب.
1: نعم. ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحله ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين، هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة؟
0: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما
1: نعم
0: حدث في أواخر القرن العشرين.
1: نعم إيش يعني بيرتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
0: مثلا كلما كان في ذلك العصر
1: نعم
0: سياسة مستبدة
1: نعم
0: أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية
1: نعم
0: يمتد أكثر من غيره.
1: نعم نعم إذا خلينا نقول علاقة طردية بين
0: نعم
1: زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي، وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970، والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
0: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مضت بمرحلتين. مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970، هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره
1: نعم
0: مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حرية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية وحل محلها الأدب القائم على الصراحة
1: نعم
0: والاعتراف بالشخصية.
1: نعم يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل،
0: أيوه.
1: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر في السودان وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عولجتا في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
0: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على ارتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء مقابلة المعروف بالإساءة.
1: نعم.
0: أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
1: نعم. طيب ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتيه قبل قليل؟
0: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابه
1: نعم.
0: لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
1: نعم، يعني هو لم يعالج نماذج خلينا نقول شعرية بشكل مباشر. طيب إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأدب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
0: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية، الألغاز والأحاجي. ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
1: نعم. هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم لكن هم أصلا معروفين، يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
0: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم.
1: نعم.
0: وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
1: نعم. طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها؟
0: هو لم تكن هناك علاقة خاصة.
1: نعم.
0: بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف.
1: نعم.
0: في لفظة، في عبارة.
1: نعم.
0: من هذا الباب.
1: نعم. يعني هل هذا شائع استخدامه أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
0: هي تجارب قليلة.
1: نعم.
0: يعني مثلا ما ممكن أني مثلا أعمم هذا الشعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
1: نعم. جميل.
0: على حسب
1: جدا.
0: الموقف.
1: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين، كيف تمت دراستهم وإيش ربما النتائج التي توصل إليها الباحثون بخصوص هذين الشاعرين؟
0: مثلا إذا تناولنا دراسة فاطمة العفيف في شعر الماغوط، لو نلاحظ أنها هي استخدمت الصورة، الشاعر استخدم الصورة الكاريكاتورية للتعبير عن سخريته. فمثلا ماذا قال؟ اغتصب فأر تجاره، فأفتى أبو نواس بأنه قضاء وقدر، خسر تاجر سمعته وأمواله في الزواج والطلاق، فجير الموضوع إلى نكسة حزيران، يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب، أو المرض أو الخوف أو العار أو الرعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
1: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه خليني أقول الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طيب ماذا عن أحمد مطر؟
0: أحمد مطر كذلك هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر. مثلا قال: قد قام السد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثغرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
1: نعم.
2: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقفت طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة، وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرف مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة، فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
1: طيب ربما من السهل الفهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر، لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده، خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده وجدانية من الجدارية وغيرها، وتتعلق ربما بقضايا جوانية خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
0: في قصيدة الصخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد. ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدتي في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا، جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ لم تتضح السخرية جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس، يا بني وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي.
1: يعني هم فعلا هو استخدم الحوار ل...
0: أيوة نعم، استخدم الحوار ليبين عن الواقع الذي يعيشه.
1: نعم جميل جدا. طيب هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
0: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني يؤول ذلك النص بشيء آخر، ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
1: طيب لينا، ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول نجمل صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
0: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف، بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر. ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
1: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
0: العفو، وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
1: إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
3: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
4: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
3: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
4: إصدارات عمانية.
3: إصدارات عمانية.
4: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
3: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
4: أمل بنت عامر السعيدية.
3: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى. العروة الوثقى. برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثبات على الحق. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالثبات على الحق الذي أنزله، والبعد عن الهوى وعن المخالفات التي تبعد عن الحق. وتحرص الأسرة والمؤسسات التربوية عامة على غرس القيم والمبادئ والأعراف في نفوس الأبناء لتنشئتهم على العقيدة الإسلامية. ومع مرور الأيام يتعرض الأبناء لتيارات الفكر الإلحادي والنسوي والتنصير وغيرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رحلاتهم خارج الوطن، أو تغربهم للدراسة أو العمل. وهنا يأتي دور التحصين والتربية على الثبات لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر على الفكر والدين والعقيدة. فلا بد من ترسخ الإيمان بالأدلة والبراهين على وجود الله تعالى وقدرته، وعلى سماحة الإسلام وأنه الدين الخاتم. وللتربية على الثبات لا بد من التأكيد على أهمية الاعتزاز بالدين وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، وعبادة الله تعالى مالك الملك وهو الخالق المستحق للعبادة، والتأثر بالآيات الدالة على عظمته وقدرته على أنه المعز والمذل سبحانه وتعالى. ومن الوسائل التي ينبغي تعليمها الأبناء لتعينهم على الثبات على الدين وسائل تزيد من الإيمان واليقين، وهي التي تحض على الطاعة وتدفع إلى العمل الصالح، وبها يتذوق العبد طعم الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو العكس. شك الراوي، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الله المستعان. وكذلك تعليمهم تعليم الأبناء طلب الهداية. نعلم أبناءنا أن يسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، نحن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ ومن وسائل الثبات على الدين التمسك بالسنة. فعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا تعليم الأبناء أهمية التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات التي ينبغي تعليمها الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومن وسائل الثبات أيضا الصبر على أمر الله تعالى. فعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. نعلم أبناءنا أهمية الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن وسائل الثبات أيضا مراقبة الله عز وجل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، احفظ الله تجده تجاهك. ينبغي تعليم الأبناء مصاحبة الصالحين من المؤمنين وترك مصاحبة من عداهم من المفتونين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته أي يمنع خسارته، يحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر استطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما ينتفع به من عوامل الثبات على الدين عدم التعرض للفتن والسعي في توقيها بالبعد عنها وعن أسبابها. فنعلم الأبناء تجنب الذهاب إلى أماكن الفتن وفتح المواقع الإلكترونية المشبوهة والألعاب الإلكترونية المحظورة، فيصفو الحال للقلب فيتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان إذا تجنب تلك الفتن وتلك المواقع. وقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وينبغي غرس حب القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا في نفوس أبنائنا، فهو من أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يقوي الإيمان ويزيد الطمأنينة في القلب، وخصوصا عند ورود أسباب القلق. ومن وسائل الثبات أيضا قراءة السيرة النبوية والقصص، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، القصص الواقعية التي فيها العظة والعبرة. قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما يجب على الوالدين تجاه الأبناء حفظ الفطرة التي ولدوا عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فقوة الإيمان بالله تعالى في الأطفال فطرية، وقد حاول بعض الملحدين تغيير فطرة الأطفال فلم يستطيعوا. ومن ذلك ما أورده سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه مصرع الإلحاد، حيث ذكر ما قاله الدكتور جستون باريت في كتابه فطرية الإيمان. فقد أخبرت زميلة له في العمل عن بناتها الثلاث المؤمنات بالله تعالى، حيث تشادرت إحدى بناتها مع أبيها الملحد بأنها مخطئ باعتقاده أن الله غير موجود. وحاولت ملحدة أخرى تغيير فطرة ابنها وعمره 5 سنوات، لكن إيمانه بالله تعالى كان راسخا. فمحاولات الملحدين تفشل في تغيير فطرة الأطفال، إلا أن البيئة تغير بعضهم بعد ذلك حينما يكبرون. لذا وجب تحصينهم من الفكر الإلحادي بتعليمهم الأدلة النقلية والعقلية على وجود الله تعالى وقدرته. فالكون لم يخلق صدفة، وهذا الإبداع في الخلق والمخلوقات لم يأتي من فراغ، والمخلوقات لم تخلق نفسها لكن الله خلقها وأوجدها وأبدع صنعها. والأفكار الإلحادية لا يمكن أن يقتنع بها إلا من فقد عقله أو يمر بظروف نفسية صعبة أو مادية طمعا بحطام الدنيا. وإذا سأل عن أدلة وجود الخالق ينبغي أن تكون إجابة أين أدلتك أنت في الإلحاد وعدم وجود الخالق العظيم؟ فليس لديه أدلة سوى شكوك وأوهام وشبهات شيطانية يبثها الملحدون الضالون. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بأداء الواجبات، تربية أبنائنا على الإيمان والثبات على الإيمان والثبات على الدين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.